Thank you.

Thank you.

يدعى يوم القيامة إلى الجنة من جميع أبوابها. هو أول الخلفاء الراشدين والأخ المزكي لخاتم المرسلين أبو بكر الصديق الرفيق، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار لقب بالعتيق لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت العتيق ودعت أن يعتقه الله من الموت. هو الأواه لرأفته عندما نزلت الآية الكريمة: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى يا رب، أحب أن يغفر لي.

توفي أبو بكر الصديق عن سن يناهز 63 سنة في السنة 13 هجرية، ودفن في بيت عائشة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، ستة ودقيقتين بالضبط هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اللي إن شاء الله عديته يومه الأول في متعة مع العائلة، أيضا في القيام بواجبكم الديني والإنساني نحو العائلات متاعكم، نحو الجيران متاعكم. العيد هذا عيد فضيل، وإن شاء الله الكل ما منين المعيدين الفايزين، الفايزين برضاء الرحمن وبرضاية الوالدين، وأيضا بفعل الخير اللي ينجموا نوصلوه على امتداد كل أيام السنة. كل عام وانتم حيين مليون ألف خير. سعداء أن نرافقكم في حصة سبيسيال خاصة تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 11 صباح 11 متاع الصباح، واللي باش تكون اون فاريتي اوف ريسونس دو مو، فيها متابعة لإيقاع الحياة في اليوم الثاني من عيد الإضحى المبارك، مع أوسي برشا برشا موزيكا وبرشا كادوات في انتظار داركم. وتنعطيكم القائمة بتاع لي كادو، كيفاش تشاركوا معنا وتحصلوا على لي كادو في العيد الكبير. فما مهبة زادة، مهبة تعطيها جارة فهم لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. لكن هات ننطلقوا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضيت الوالدين احنا متفقين حسن حاسين هكا ولا لا؟ وزاد زاد تحل كل البيبان وشبابك المسكرين. واروع حاجة واهم حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. واليوم في حصتكم وكما تعودنا في كل مصافحاتنا الصباحية، الانطلاقة زادة وضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم الجزء الاول من سورة يوسف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالنهار الفضيل هذا في ثاني أيام العيد، الخميس 11 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 28 مايو 2026، أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير. اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركة والصحة والعافية، وكل عام وانتم حيين مليون ألف خير. باش نرافقوكم إلى حدود 11 صباحا 11 متاع صباح بمجموعة من الهدايا. عنا هدايا في العيد الكبير يعطيهم هبزت مش في الصغيرة، كهو فما دي كادو يعملوا الكيف تو نقول لكم عليهم بعد قليل، ونعطيكم الليستة كاملة. إيه وسي المواكبات والمصافحات والتهاني متاعكم، وأيضا كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية رافقوكم زادة في الطريق، باعتبار أنه العودة راهو باش تبدا من اليوم. فما حتى اللي باش يختار يخرج الصباح بكري تفاديا للاكتظاظ المروري، العودة إن شاء الله تكون عودة سالمة لجميع مستعمدي الطريق الآن اللي نستدعاهم هما وكل خيان. باش نمشيو مع بعضنا توا لي سوسة، شوفوا اون بريف في سوسة مع الزملاء. زعما شكون اليوم معنا؟ هالبسمة هالمنال هل شكون اليوم؟ اشرف زعما نكتشفوا، يلا عطينا اون بريف. صباح العيد، صباح الفرحة، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية.
2: صباح النور، صباح العيد المبارك إن شاء الله عليك وعلى كل مستمعي جوهرة إف إم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وعيد أضحى مبارك عليك وعلى العائلة وعلى الأصدقاء اللي يخدموا معنا في تونس والناس اللي تسمع فينا الكل وأصدقائنا زادة في سوسة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
1: سنين دائما يلا منورتنا ومنور الاستوديو. شكون اللي معاك في ليكيب؟ اي فما منال اخرى موجود، دوزيام منال اللي لا
2: منال مدخيل معنا في الاخراج التقني كالعاده، ومعنا وليد الجزيري قسم الرياضه.
3: عيدك مبارك
1: اكيد. كل عام وانت حي بخير.
3: سنين
1: ان شاء الله سنين دائما
3: ليك والعائله الكل وكافه مستمعين جوهرة إف إم.
1: شكرا لك. جمال بوقديده في قاعة العمليات المركزية برنسيب هو ولا لا؟
2: جمال
1: بوقديده كنسدنا نعيدوا عليه ونقول له كل عام هو حي مليون ألف خير. ومنال بشكل خاص بنت خيل نتمنى لها حظ سعيد غدوة تعدي رأي الامتحانات، معناها ربي ينجحها.
2: أي والله حظ سعيد لكل الصغيرات ولكل الأولياء اللي قريب في بلادهم، ربي معهم وكهوة على غالب
1: سنين جدك
2: في وسط عيد.
1: قصة درك كيفاش ويعودوا يرجعوا
2: الحقيقة لحد اللي فات قصوا، هاو توا قصوا العيد باش يرجعوا يقصوا نهار لحد مرة أخرى ويرجعوا يعديوا اثنين وثلاثة يظهر لي مازالوا.
1: إن شاء الله ربي معهم وربي نجحهم، هذا ما نقولوه.
2: تعرف ما ليش قتلك حاتم؟ إيش قتلك حتى سنية البقلية وما تتقصش هكاك.
1: برا إن شاء الله في الأفراح يلا، وربي يفرح كل الأمهات وكل العائلات بنجاح أولادهم وبناتهم. نبدأ معك منال، نشوفوا العيون متاع نشاط أخبار السابعة صباح.
2: ما كتعرف عاد عيادي وسنين دايما دونك الأخبار مش برشا متحركة على المستوى الوطني، مع المستوى الدولي فما برشا أخبار. نبدأ بأخبارنا الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية بمناسبة العيد مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تم الاتفاق على عقد لقاء قريب، هذا ما أعلنته الرئاسة الجزائرية. وزير الشؤون الدينية التقى وزير الحج والعمرة السعودي وأشاد خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، ومن المنتظر أنه تنطلق رحلة العودة للحجاج التونسيين من البقاع المقدسة يوم الاثنين القادم غرة جوان. على المستوى الدولي، غارات أمريكية جديدة على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، هذا الكل فجر اليوم. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بنسف عمان إذا دعمت إيران بشأن مضيق هرمز. وفي لبنان أوامر بإخلاء جديد وإخلاءات جديدة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تصاعد غاراتها بجنوب لبنان، وحزب الله يعلن أنه تصدى لعدة هجمات من الكيان المحتل. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيل وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة.
1: أكيد نعطيك ويهمني تعليقك الآن. أهم المؤشرات المالية، الحساب اللاجئي للخزينة بتاريخ 25 مي عن 1044 مليون دينار بعد ما خلصنا الشهر الكل وحتى الرابلات والدنيا الكل. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 مي عن 25488 مليون دينار بأيام التوريد 105 يوم، وهذا باهي لترو شيفر يضم 105 وإن شاء الله نواصله في النسق التصاعدي. الحاجة اللي تحير الاسبيس معناها اللي قاعد يدور في السوق يعمل الريكور واحد آخر بتاريخ 25 مي ولي 29434 مليون دينار كتلة الأوراق النقدية اللي قاعدة معناها الاسبيس اللي قاعد يدور في السوق. الدولار طاح ببعض المليمات ولا 2896 مليم فاصل واحد، اليورو ربحهم هو ولا 3394 مليم فاصل سبعة، معناها بالارونديسمون 3395 مليم. هذه أمورنا المالية. تعليق عندك منال؟
2: الموجودات الصافية من العملة الصعبة هي الحقيقة تقريبا كانت في 104 ولا في 105، معناها فما تطور، فما ارتفاع شوية. بالنسبة للخزينة، حساب اللي في الخزينة أي كان أقل كما قلت بعد ما خلصنا الشهري وكل طاح شوية، لكن توا رجع
1: باهي المجموع باهي، معناها ان شاء الله يزيد يطيح الدولار وال 105 يوم يزيد يطيح لنا شويه الدولار واليورو نمنعه.
2: اللي حير هو كل طالع برشا اليورو
1: طالع 3394 مليم فاصل 7 بالارونديسمون 3000
2: 95 بنك سنترال، اما في البنوك الاخرى تلقاها
1: بنك سنترال فما كل هامش من الربح راهو الثقافه في عند البنوك في البيع ولا في الشراء اي اكثر باش يولي. على كل ان شاء الله نبقاو في نسق تصاعدي خاصه في خصوص الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه ثم الحساب الجاري للخزينه. نمشيو نشوفوا الرياضه واهم العناوين اللي عندنا في جورا سبور.
3: بالبداية نضال الطيف، الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت منذ قليل أنه الحكم نضال الطيف هو اللي باش يحكم مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم بين ترجي رجيس والترجي الرياضي التونسي. تنعطيكم كامل طاقم التحكيم فرج عبد اللاوي حكم لنهائي البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بالنادي حمام الأنف والملعب الجابسي بعد غدوة السبت في الملعب الأولمبي بسوسة. حسام بن ساسي حكم مباراة نهائي الرابطة الثانية بين تقدم سقيط الدير وأمل حمام سوسة. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته المونديال 2026 والبارح اكتمال النصاب، معناتها 26 ملاعبي تحت ذمة المدرب صبري اللموشي، وحصل اليوم باش تكون مفتوحة للإعلاميين في تبرقة. المنتخب قاعد يواصل في تحضيراته في تبرقة. لؤي بن حسين يعلن نهاية تجربته في صربيا بعد زوز مواسم، اليوم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، وخارج تونس كريستال بالاس يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
1: شكرا لك. هات خلنا نمشي وبعد ما تحدثنا برشا لانونشينمون مطول يوصلنا حتى نشرة اخبار السابعة صباحا مع منال جبلة. ناخذ في بدايته كما تعودنا ناخذ رائعة من روائعها، نخليكم معها وانا متمنى عليكم ونقولكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، ان شاء الله كل عام وانتم حيين مليون الف خير وابقوا معنا راجعين طريق سلامة للجميع.

جمعة اف ام فرحة العيد فرحتين فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول ايام العيد تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجة

0: جوهرة اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. خلال مكالمة هاتفية بمناسبة العيد، الرئيسان التونسي والجزائري يتفقان على عقد لقاء قريب. وغارات أمريكية جديدة على جنوب إيران، وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جرت مكالمة هاتفية أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وبهذه المناسبة اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما وفق ما نشرته الرئاسة الجزائرية. أيضا تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء الأربعاء التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، فيما أفادت الرئاسة المصرية بأنه تم خلال هذا الاتصال أيضا تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وتونس وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التعاون العربية المشترك. وزير الشؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي تحدث مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقر وزارته في مكة المكرمة، وسلم الوزير حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. هذا وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة، كما تم التطرق إلى عمق العلاقات التونسية السعودية بإشراف قيادتي البلدين. هذا ومن المنتظر أن تنطلق رحلات العودة للحجاج التونسيين من البقاع المقدسة يوم الاثنين القادم غرة جوان، على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان المقبل. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. دوليا، الولايات المتحدة تشن فجر اليوم غارات جديدة على جنوب إيران، ووكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز وفق تعبيره، مضيفا المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم إنه ردا على هجوم الجيش الأمريكي فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس بواسطة طائرات مسيرة هجومية، فقد تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلقت منها عملية الاعتداء. من جانبه أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه يتصدى لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. وأعلن طهران أنها أطلقت النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز وأجبرتها على العودة. على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء، وهي الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن باين عن أن طهران ستتولى إدارة المضيق بالتعاون مع مسقط، منددا بنسف عمان إذا دعمت إيران بشأن هذا المضيق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم مقتل جندي وإصابة آخرين خلال أنشطة عملياتية في شمال الأراضي المحتلة. وقال الجيش وجيش الاحتلال إنه بدأ استهداف بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان بعد إصدار أوامر بإخلاء عدد من المباني في المدينة، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع مجموعتين من غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور.

0: منطقة شرقها صباح اليوم، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مبنى وتسببت باندلاع حريق. وفي حصيلة أولية خلال أول أيام عيد الأضحى، شن جيش الاحتلال 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان وقرى حدودية، مما تسبب في تدمير عشرات المباني السكنية والمحلات التجارية. وفي المقابل قال حزب الله إن عناصره استهدفت بمسيرات انقضاضية تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع جنوب لبنان. وأعلن الحزب تنفيذ 30 عملية أمس ضد قوات وآليات إسرائيلية. ختاما، تقارير وتحركات عسكرية أمريكية متزامنة تكشف عن تصاعد الاستعدادات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد لهجتها تجاه كوبا واعتبارها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: Heute mit Nelkom Aizai.
1: ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين مليون الف خير وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه الى كل مستعبدية طريق لان راه فما ناس عايده البارحه في بلدانهم وتختار اليوم ترجع بكري تقول لك خلينا نرجع غدوه الاولاد يرجعوا يقراوا فما التلامذة متاع الابتدائي يعدي وفما أيضا الالتزامات المهنية نرجع نخدم فبالتالي يختار باش يرجع في الصباح بكري فطريق السلامة لهم جميعا ويساعدوا رواحهم وحيدة وحيدة إن شاء الله يوصلوا سلمين غانمين في العيد الكبير نعطيه مهبة هاي نعطيه المهبة المهبة موجودة في انتظاركم واللي حاب يتحصل على المهبة يبعث لنا SMS يكتب فيه حرف A على 85 990 A هون SMS على 85 990 قل لي شنية المهبة شد عندك مشتاقة بلاندير وميكس من أهداء أم جي أم باس داكسي بخمسين دينار سناني لا عاد نعطيه باتور وميكس من عند أم جي الباتور نعطيه بالترتيب خلنا ناخذوها بالترتيب طيب نرجع له بعد ذلك الأولاني الكادو الأول باتور وميكس من أم جي ويكاند في اوتيل سيزار بالاس اسوس من هدايا تونسي برومو ميكسور بلونجون من غالاريا بوانتيان ابونمون ا دي اس ال ولا في دي اس ال ولا فيبر من هدايا نتي ان باس داكسي هذا ب 50 دينار اللي قلت لكم عليه من حنا باع البارك ثم باراليزم للبنوات نتاع كرهبتك من سامس بنوماتيك الكادو هذا راهو مهم جدا كهرباء ساعات الفولون يبدا يرعش تقول منيش هو الباراليزم مش معمول لبس عليها راي العجالي والدنيا الكل الباراليزم مهم جدا المخرج بتاعي انا يظل يعاني منها الحكايه يلا نمشيو نعملوا باراليزم اذا في الكادو بتاعنا كيفاش تحصلوا على الكادو هذوما اكتبوا لنا حرف او عثوا اون اس ام اس على 85 990 احنا نمشيو زاد لعيد الميلاد ما هوش يغيبوا علينا اليوم عنا عيد ميلاد نفرحوا لهم ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 ماي ونستقبلوا زاد المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم اللي كتبونا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا قيموهم النوم افرحوا به يشارك معاكم وكان لازم نهديوا له الكادو الرائع اللي هو المونجالا من سيتي واتش
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
1: ونستقبلوا مع بعضنا الناس اللي تم ترشيحهم كما قلنا من طرف العزيز عليهم حبوا يعملوا لهم السوربريز في نهاية الفضيل هذا ويهنيهم بعيد ميلادهم وأيضا يتحصلوا على الكادو كما قلت المنجلة رائعة من سيتي واتش الانطلاقة باش تكون مع مع مع دعد بوخريس دعد بصباح الورد ألو ألو نقول ألو ألو نثبتوا في المكالمة هذه ولا نمشوا لي من بعدها نشوفوا سي محسن زعمة وإلا ما عناش عنا ننتظروا باهي ننتظروا شوية نحبوا نصافحوهم وشادين صحيح رانا باش نصافحوهم ونهنيوهم بعيد ميلادهم ونهديو لهم كلزم الكادو اللي هو من هدايا سيتي واتش البعض يسأل فيا يقول لي كيفاش نعمل انا العزيز عليا نحب نفرح به ويشارك معاكم ونعملوا له سوربريز وتحصل على الكادو سهلة برشا ابعث لنا SMS على 85 990 اكتب لنا فيه الاسم واللقب نتاعو ورقم التليفون وخليوا الباقي علينا احنا وجمال بوقديده وقاعد يقوم بالواجب في قاعة العمليات المركزية نقول له من جديد ألو أهلا وسهلا
3: خير.
1: ألو إن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير صباح الورد ألو
3: ألو ألو
1: أهلا بيك ألو إن شاء الله كل عام وانت حي بخير
3: عايش
1: معنا سي محسن
3: محسن أي
1: محسن يا محسن يا أبو سنينة يا باهي منورنا سيدي محسن
3: الله ينورك
1: منين تكلم فينا انت منين تكلم فينا
3: في العزيز انا في تو خرجت من القلعة خارج من القلعة في الغابة
1: اي القلعة الكبيرة انت ود القلعة الكبيرة هكا ولا ليه
3: ود القلعة الكبيرة
1: يا أخويا تبارك الله عليهم نحبهم برشا أنا وراو يوميا يكونوا معانا من القلعة في قوم عيدك اليوم ما يغيبوش علينا وهذا شرف ويسعدنا ذلك. وانت حضرتك هاك تنورنا اليوم سي محسن بوسنينة شو اللي تعمل في الدنيا أخويا العزيز؟
3: نخدم مرمى
1: ربي معك ماشي الأمور فما خدمة
3: شوي شوي الخدمة موجودة ما شكون ما شكون شكون يخدم مبر
1: عنا محسن بوسنينة في المرمى يعمل الكيف وخدام ويجتهد ويعطي خدمة بقلبه رب إن شاء الله ربي نجحك سيدي محسن. سيدي محسن اليوم قديش عملت عمر
3: اليوم؟ كملت 67
1: سنة يا أخويا إن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية و67 سنة ومازلت تخدم المرمى محسن ها؟
3: اي نخدم مش نبني ديما نخدم بيديا نجيب معايا خدامه.
1: برافو عليك. لا برافو عليك يا اخوي واحد مادام ينجم يخدم علاش يقعد في الدار شنو يعمل بها القاعد يخدم ويقلع الفرنك نتاعه يا اخوي ان شاء الله ديما في صحه جيده وديما راهو خونا يتالق في العمل نتاعو به في العيد هذايا عيدين باعتبار البارح عيد الاضحى واليوم عيد ميلادك هكا ولا لا؟ زعما شكون اللي بعث لنا الاسماس وقال لنا افرحوا بسي محسن بوسنينة من القلعه الكبيره وهنيوه بعيد ميلاده؟ شكون زعما اللي عمل له سوربريز هديه؟
3: ممكن واحد من ولادي
1: ها؟
3: مانيش متعود على خاطر
1: ماكش متعود واحد من الاولاد باهي شكون زعما من الاولاد ترا قول لي انت ايش عندك وليدات؟
3: عندي ايمن في فرنسا وهشام
1: اي
3: يخدم شوفير انت
1: اي ربي معه اي اي
3: وزوز بنات
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم وربي يفرحك بنوراتنا وراتهم ان شاء الله به زعمة واحد منهم
3: والله
1: ممكن ممكن والمدام وين يا أخي ما تبعثش المدام زعمة
3: أمهم الله يرحمها متوفية وخليت مرة أخرى ممكن هي زادة
1: نجم تكون المرأة الثانية معناها
3: نجم يكون
1: شو اسمها المدام
3: أمال بلطيف
1: أمال بلطيف يا خويا شد عندك القلب المؤمن خبيره يقولوا ناس بكري وصحيحة العملية خويا المدام ربي يحفظها أمال بلطيفة والأولاد أيمن وهشام وفتحي وأنس وسناء ومجدي الكل يهنيوا فيك بعيد ميلادك يقولوا لك ربي فضلك وربي يحفظك وربي يطول في عمرك ويعطيك صحة البدن سيدي محسن بوسنينة نورتنا أخويا محسن بوسنينة وشرفتنا مرحبا بيك شكرا لحضرتك ميرسي بوكو نواصلوا ونمشيوا للمكالمة الموالية ألو عسلامة ألو صباح الورد صباح العيد وصباح الفرحة وصباح الأجواء الممتعة العيد عيدين عيد الكبير ومع عيد الميلاد ألو ألو مرحبا جمال يزيد يشوف لنا ما نعرفش عندي دعد وعندي أوسي العجمي ألو الزوز نمشي لين بعده ما جاوبوش كانوا جاوبوا بعد تعلقوا به على كل نقولهم مشافاة دكتور دعد بوخريس من البقالتة بو حبيب ومريم وخوها آدم هما اللي هنيوها بعيد ميلادها يقولوا لها كل عام وانت متألقة وحيا مليون ألف خير العجمي بن عامر من أم لطيفة جلالة وبوه عبد الحميد بن عامر وبنته بيان ومرته رحاب يهنيوه بعيد ميلاده يا عجمي يقولوا له إن شاء الله كل عام وانت متألق وحي مليون ألف خير الكادو بطبيعة الحال باش يمشي للقلعة القلعة الكبيرة وباش يمشي لخونا محسن بوسنينة مقاول لبناء سابقا لكن مازال يخدم بيديه وربي يعطيه صحة البدن وربي نشحه هكا ومحليه الراجل سي محسن بوسنينة يتحصل على المونجيلا الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
4: صباح النور صباح الورد عيدكم مبروك كل عام وانتم حين بألف خير البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيرات وفي تبرق قبل أولى مقابلته في مونديال 2026 والبارح كان اكتمال النصاب يعني 26 لاعب تحت ذمة الإطار الفني للمنتخب بعد التحاق كل من الثلاثي حنا بعل المجبري ريان اللومي حازم المستوري وعلي العابدي حصة التمارين اليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام المنتخب يواصل تحضيراته في تبرقة بعدها بعد غدوة السبت يسافر لفيينا يلعب مباراة ودية ضد منتخب النمسا يوم غرة جوان بعدها يسافر لبروكسل وين يلعب مباراة ودية ثانية ضد المنتخب البلجيكي ثم السفر للمكسيك وأولى مقابلات المنتخب في المونديال يوم 15 جوان ضد السويد ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس منتخب المنافس المنتخب التونسي الثاني في الدور الأول للمونديال منتخب الهولندي أعلن البارح مدربه على القائمة النهائية المدعوة للمونديال مثلاً مفاجآت قائمة يقودها فان دايك مدرب ليفربول قائد الفريق ديونغ متوسط ميدان برشلونة والعودة المهاجم والهداف التاريخي لهولندا ديباي نضال الطيف هو حكم نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بإرادس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي حكم ساحة نضال الطيف مساعد أول خليل الحساني مساعد ثاني أحمد الضويوي حكم رابع سيف الدين الورتاني حكم احتياطي أمن الله الحجري حكم الفار مجدي بلاغة مساعد الفار الأول حسن النايلي مساعد الفار الثاني عمر بردح ال 23 ألف تذكرة في مباراة النهائي 10 ألف تذكرة لكل فريق 3 ألف للجامعة التونسية لكرة القدم ترجي جرجيس 7 ألف تذكرة تباع في جرجيس و 3 ألف تذكرة على مواقع إلكترونية ترجي رياضي التونسي تذاكر الكل باش تكون إلكترونية نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف السبت القادم الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة مباراة حكمها فرج عبداللاوي مساعد أول مروان سعد مساعد ثاني أيمن إسماعيل حكم رابع أحمد الذوادي حكم الفار أمير لوصيف مساعد حكم الفار وسام بوغطاس كما قلنا الفائز من المباراة يصعد للرابطة المحترفة الأولى غدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية الأربعة في ملعب مصر بن جنات تقدم سقيط الدائر اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى في المجموعة الثانية يواجه أمل حمام سوسة اللي صعد زادة للرابطة المحترفة الأولى على المجموعة الثانية مباراة حكمها حسام بن ساسي مساعد أول محمد أمين مانسي مساعد ثاني محمد علي الدرويش حكم رابع أنور العكروتي اللاعب السابق للنجم رضي الساحلي لؤي بن حسين أعلن نهاية تجربته مع فريقه الحالي ريدنسكي الصربي لؤي بن حسين زوز مواسم مع فريقه الصربي شارك خلاله في 69 مباراة منها 58 مباراة أساسي سجل 7 أهداف وفي رصيده 6 تمريرات حاسمة كريستال بالاس الإنجليزي توج البارح بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد الانتصار على رايو فاليكانو هدف لصفر كريستال بالاس يحرز أول لقب أوروبي في تاريخه الموعد اليوم مع نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أقل من 17 سنة اللي دور حاليا في المغرب الخمسة مصر اللي كانت في مجموعة تونس تواجه تنزانيا 8 المغرب زاد اللي كانت في مجموعة تونس تواجه السنغال نذكروا أنه المنتخب التونسي كان انسحب من الدور الأول في مسابقة 10 منتخبات إفريقية تتأهل للمونديال نختم برشلونة الإسباني اللي يتوصل لاتفاق نهائي الانتداب لاعب نيوكاسل الإنجليزي جوردون يشغل خطة جناح هجومي 25 سنة صفقة بلغت تقريبا 220 مليار تونسة وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية
0: جوهر سبور
2: FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 مع توكنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توكنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توكنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توكنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت very fiber people
2: جوهرة FM
1: publicité
0: جوهرة FM
3: تتمنى لكم عيد سعيد
4: إن شاء الله عيدكم سعيد مبارك وإن شاء الله دائما وابدا نحتفلوا بالأعياد وإحنا في لما عائلية تعمل الكيف ومستحفظين على رواحنا ونتنقلوا ونمشيوا لعائلاتنا ونفرحوا معهم ونروحوا وإحنا سلامات بإذن الله. إحنا باش نمشيوا مع بعضنا لأن بارتنير يخدم على سلامة مستعملي الطريق. بارتنير متاعنا وفي هذه الفقرة يعطينا برشة موجات إيجابية. علاش؟ لأنه يكرم لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. هذوما ناس عندهم 5 سنوات وأكثر ما تسبوا في حتى حادث، والعملية يقولون مش مستحيل. البعض يقولك ليه في الطريق ومجيك البلاية غافل و... غافل ريت غافل، كان ماكش غافل ما يجيكش البلاية لطف عليك وعلى الناس الكل. على كل هذوما ناس ما همش غافلين، فايقين مركزين، عملوا مجهودهم باش يستحفظوا على ارواحهم وعلى اللي راكبين معاهم وعلى سياراتهم وعلى ايضا كل مستعملي الطريق. هذاك علاش يوميا مع اغاتا سيرونس قاعدين نكرموا فيهم باش يكونوا هما في الكلوب 100 سوبر كوندكتور. كل عام تختارهم اغاتا سيرونس، هذاك علاش رانا باش نبقاو يوميا نتصلوا بهم ويقولوا لي شنو كيفاش نشارك. وسهله برش، انت اسوري في اغاتا سيرونس، عندك 5 سنوات او اكثر ما تسببت في حتى حادث، تعرش عليه التليفون وقتاش يجي يقول لك الو تفضل نكرموك اليوم. كيما اختنا يمينه
5: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
4: يمينه صباح الورد وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حيه مليون الف خير وراك منورتنا لالا العزيزه.
6: لا خير في حاتم، كل عام وانتم حيين خير وحيين ديما يعطيكم الصحه منورين جدا.
4: يعطيكم الصحة لكم انتوما وانتي بشكل خاص اللي تستحفظ على سلامتك وسلامة غيرك وسلامة كل مستعملي الطريق. يمينة اذا كنت تعرف عليك شوية، قداش عندك من خديت البرمي، ثم قداش عندك السوري انتي في يمينة؟ يمينة وين السوري؟ يمينة في المنستير عند حاتم البلي.
6: اي في المنستير عند حاتم البلي. اي هكيك عند اكثر من 5 سنين توا السوري عند حاتم، والبرمي خذيته من 2008 يعني قداش عندك؟
4: 18 سنة ما تسببت في حتى حادث.
6: الحمد لله الحمد لله
4: بارك الله والله مصلي على النبي، ان شاء الله 50 و60 و70 سنة اخرين يا مدام. يمينة تتحرك برشا بالسيارة؟
6: اي نتحرك، اي مستير سوسة دو طون طون طون طون الزايدة نتحرك اي وكان
4: ديما واحد سايس روحه
6: بشوية
4: بشوية وكاو ان شاء الله. كيفاش واحد سايس روحه يا سيدي؟ كيفاش اي ستر الله ان شاء الله ربي معاك ومع كل مستعمل يا طريقة، ما كيفاش سايس روحه؟
6: انا ما نجريش الحقيقة، ما نحبش السرعة وفي وسط البلاد معناها لي سيركولاسيون ديما معناها واحد يحاول يكون منتبه، يحاول يكون اكثر ما يكون معناها هذا هو.
4: كيفاش منتبه والتليفون ضربة ضربتين وما حتى طالبنا؟
6: لا تليفون ما نستعملوش جملة في كهرباء الحقيقة، ما كهرباء يكلموني ما نستعملوش الحقيقة.
4: تسكروا كريمون؟
6: لا ما نسكروش، ما تعرف هكا كي خرج لي في البلوتوث معناه نعرف لي هي حاجة مش مهمة ولا بلوتوث خارج معناه في الكهرباء وبرا، ما هو بشده في يدي ونبدأ نستعمل فيه. لا الحقيقة
4: حتى البلوتوث يقول لك راهو نفقدوا شويه التركيز.
6: ساعات قلت لك مزديمه الحقيقه ساعات كيحس تليفون
4: لا فك علينا نقفوا على اليمين نقفوا على اليمين يمينا وهكا كنكونوا مرتاحين. باهي تحركت شويه في العيد مشيت برشا بالكهرباء عيطت على الجماعه
6: في المستير انت مازلنا الحقيقه مازلنا حايسين مازلنا ما تحركناش
4: الحوسه مازلت يمكن اليوم العشيه تبدا الحركه نمشيو نعايدوا هكا ولا لا حتى الغدوه تبقى العيد معنا غدوه نتحركوا برشا بالسيارات ان شاء الله ديما هكا في الخير ملمومين ونتحركوا ونفرحوا مع بعضنا والتهاني لكل اللي كنتي ولكل عائلتك. امينه امينه من المنستير ثم يا أمينة راهو عندك كادو قالوا لك عليه ولا ما قالوا لكش؟
6: قالوا لي يعطيكم الصحة ميرسي بوكو
4: قالوا لك
6: عايشكم أنا مستنسة نسمعكم لما حالة نسمعكم الصباح ديما جينيرالمون كي تبديو تحكيو على الكاتاسيرونس الحقيقة يا أخي هاو جيت هاو طلعت في القرعة
4: قلت لكم قلت لكم لي زاسوري في الكاتاسيرونس اللي عندهم خمسة سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث ينتظرونا لأنه القرعة اللي يشرف عليها عادل المنفذ بطبيعة الحال هي اللي تختار واليوم شرفتنا أنا اختارت لنا يمينة من المناسير يمينة
6: يعطيكم الصحة ميرسي بوكو
4: الكادو دونك تعرفوا شنو شنو الكادو
6: 500 دينار إسونس هكا
4: كارت أجيليس 500 دينار إسانس من كارتة معروفة متاع عجيل إنرجي وتهديها لك الجات تاسيرونس وتقول لك برافو واصلي هكذا يا يمينة متألقة سوبر كونديكتريس سعداء بأنك تنضم للكلوب سون وربي بقى عليك الستر وإن شاء الله ديما ديما تفرحنا وتنورنا بهذا المجهود والحرص على سلامتك وسلامة غيرك في الطريق. ميرسي بوكو كل عام وانت حيا مليون ألف خير فيليسيتاسيون برافو.

0: إن شاء الله من المعايدين الفايزين برضا الرحمن وبركته وبأيضا ثوابه. كل عام وانتم حيين مليون ألف خير. توا العيد تقريبا اليوم توفى الحوسة ونبدأ في التهاني ونبدأ نخمو زادة في الراحة في تفرهيد. واللي يحب على تفرهيدة ويحب على راحة شو اسمه يعمل؟ اسمه يبرمج على بكري. تعرفوها برمج على بكري تخرج رابح، أي رابح على جميع المستويات. وذلك علاش فما حكاية شادة صحيح فيها براءة فواياج وأنا معها في شدان صحيح. فما الليرلي بوكينج اللي يزمك تخلط عليه، وكيف تبرمج بكري راك تخرج رابح على جميع المستويات. كيفاش وعلاش؟ أبقى معايا تنقل لك.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: الصيف وصل مجا ودخل وبدات العباد تعوم وحاله السيزون تاع التفرهيد. سيزون تفرهيد تعرفوها جيدا هي اسمها فصل الصيف باتم معنى الكلمه. وهذاك علاش العائله التونسيه تبرمجت فرهيده والعطله نتاعها ثلاثه اربع ايام ساعات اسبوع في نزل من نزل التونسيه اللي بي دون لو يحبوه واللي فيه الخدمات الكل. هذاك علاش يوليو يبحثوا من تو، لأنه كيف تبحث من تاوش تلقى شوا كبير. القائمة متاع الوتلة الكل أمامك واللي تحب عليه أنت بيدون لو. لا تحب دوزيام زون، تحب بيسين هكا للصغار وبيسين للكبار، وتحب زادة بيسين كوفيرت موجودة معاه غاديك. هذا الكل الشوا عندك أنت، تدخل وتختار كيف تعمل الاختيار على بكري وتزيد الدعمه بلا ريزرفاشون. لوردي بوكينج يمكنك من هذا الى حدود نهار 31 ماي. مازالت الايامات تنجم تخلط، اليوم 28 و29 و30 ونهار 31 ماي اخلط على لوردي بوكينج اللي يسهل عليك عمليه لا ريزرفاسيون، حصول على الشنابر اللي تحب عليهم انت، زوز ثلاثه اش تحب انت، وبالشوا نتاعك اختيارك انت، وبان بري فيه تخفيض يوصل ل 30%. اي نعم 30% تخفيض. شوش ربحنا؟ تروازونا ربحنا اني انا ندلل ونختار المكان اللي نحب عليه، نختار اوسي شنو الخدمات اللي نحب عليها والسوم اللي نحب عليه، ثم نربح ك 30% واكثر من ذلك بيوتي محجوزين الى حدود ل 31 ماي. نعمل العمليه هذية، ولكن الفاكونس متاعي راني نبرمجها مبعد في عقل عقلي وقت اللي نحب انا. تحب في جوان، في جويليا، في اوت، في سبتمبر، في اكتوبر، عندك الحق في ذلك. لكن 30% اللي توصل للتخفيضات والبيوت اللي توا موجوده راهو في شهر اوت مش كومبلي، غادي من كومبلي ربع بيت ما تقاهش، ما عادش فهم سيفيني. يقول لك زيرو شامبر ديسبونيبل، ويقول لك لوتيل الى فيش راهو كومبلي. دونك انت باش تخلط على لوتيل نتاعك، باش تخلط على السوم اللي تاخذه باقل سوم، وايضا تعمل الشوا اللي تحب عليها. ما عليك كان تعمل هكا سامبل كليك وتدخل للسيت نتاع براءة فواياج www.braavoyage.com. نعاود لك www.braavoyage.com باش تلقاه والوتله الكل موجودين، قائمه طويله وعريضه نتاع الوتله والشوا. يبقى عندك انت وين تحب تمشي في سيفي تسناء انت والعائله وتفرهدوا متفرهده اللي تبقى دون لي زانال بطبيعه الحال، لانه شو عملناه على بكري واخترنا اللي نحبوا عليه احنا. اللي نجموا زاد اوسي بالسيت، والا نجموا نكلموا براءه على الارقام التاليه 70 550 020. نعاود لكم 70 550 020، والا 21 881 882 21 881 882، وإلا 21 882 881 21 882 تايا السيت نتاع براءة فواياج اللي هو www.براءة فواياج.com تقريبا فيه 99% من النزل اللي عندنا في تونس. يعني الليستة طويلة وعريضة، تنجم تدخل وتختار على كيفك وعلى كيفك وتريزرفي من توا حتى 31 مايو، وتتمتع بتخفيضات توصل إلى حدود 30%. تريزرفي من توا وتمشي وقت اللي تحب أنت، المهم تضمن بلاستك على بكري وبيوتك تقام يستناو فيك، ماكش أنت تفركس فيهم في آخر وقت، وقت اللي ما عادش فما بيوت، ووقت الأوسي السوم يطلع مرة ونصف يولي على السوم متاع توا. براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: فرحتين فرحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم ما تكمل كان بيكم بمساهمة
1: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك قنطاوي ناتي ناتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
3: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من بيع في المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناء شط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي. نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة رادس ومقرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا ولاية بنزرت وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان المهدية القيروان بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد. باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.in. على الموفق للجميع.
4: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدواء صوص تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و590 اكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
6: مونوبري ديما معك.
7: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويد غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
9: ميتيو على جمرة اف ام.
10: باش سبيسيال وميتيو سبيسيال في ثاني ايام العيد لانه فما حديث على تقلبات جوية بداية من نجم تكون غدوة نهار الجمعة ونهار السبت ويمكن حتى نهار الأحد. علاش وكيفاش هذاك؟ علاش استضفنا اليوم معنا الأستاذ عامر بحبة اللي باش يعطينا كل هذه التفاصيل. أستاذ عامر صباح الورد وإن شاء الله كل عام وتحية مليون ألف خير.
11: صباح الخير صحة مع السلامة. تحية لك وتحية للسادة المستمعين وإن شاء الله عيدكم مبروك.
10: خويا سنين دايما وغيت نبدا معاك. كاين سيزون البارح نتاع العومان حلت اوفيسيلمون الابيض هبطت البحر وعامت وحتى اليوم طقس يظل سخون وباش يكون نتاع بحر لكن حديث على تقلبات جايه في الثنيه. اعطينا التطورات نتاع طقس اليوم والايامات القريبه القادمه هذا الويكاند ان شاء الله.
11: وكذلك سي حاتم يعني الأجواء في تونس منذ عدة أيام في الحقيقة هي كانت مستقرة. الطقس الحرارة خاصة على مستوى الحرارة يعني فما زيادة ببعض الدرجات بالمقارنة مع الأيام الماضية. نجم نقول فما ناس حقيقة قاعد تعوم الحرارة مازالت مش كبيرة برشا ونجم نقول أجواء شبه صيفية والنجم والعمو دونك خاصنا الناس اللي متنسين معناتها بالسباحة معناتها مبكرا. هي الحرارة ساعات من الأيام الماضية خاصة يوم أمس يوم العيد وحتى اليوم تقريبا في تونس الكل تقريبا من 25-26 درجة إلى ممكن 32-33 درجة. الحرارة المرتفعة أكثر تكون ديما في المناطق الصحراوية الجنوب الغربي توزر كبلي. المناطق الأخرى عموما تقريبا نجم نقوله من أكثر المناطق الحرارة فيها من 26-30 درجة مع يعني غياب الأمطار الأيام الماضية حتى لليوم. ربما فما تغيرات تبدأ شوية غدوة وممكن تبدأ باش تكون موجودة أكثر خاصة نهار السبت إن شاء الله.
10: شنو التغيرات؟ تبرد الدنيا معناها الطقس يبرد؟
11: لا بالنسبة على المستوى الحرارة ساعات تقريبا تقعد نفس الأجواء يعني حرارة حتى الأيام الماضية حتى الأيام القادمة كيف اليوم تقريبا كيف أمس يعني عموم الحرارة بتكون من 25 درجة إلى ممكن 32-33 درجة وربما نجم نسجل حتى ارتفاع بدرجة أخرى أو اثنين في الجنوب الغربي نجم نوصل حتى 34 درجة في توزر قبلي. ولكن التغيرات بتكون على المستوى الأمطار تساقطات لأنه نهار الجمعة إن شاء الله في ولاية القاسرين وربما بعض الأمطار المحلية جدا الخفيفة نهار الجمعة أما نهار السبت إن شاء الله بيكون فما تغيرات أكثر وضوحا على المرتفعات الغربية أساسا ولايات القاسرين سيدي بوزيد قفصة هذوم ثلاثة ولايات خاصة وربما الأمطار تشمل يعني ولايات أخرى مجاورة قلت أو معتمديات أخرى مجاورة مثلا جنوب سليانة أو غرب القيروان ممكن شمال توزر إلى آخره. المناطق هذه تنجم تسجل بعض الأمطار الأمطار المعروفة سيحات متاع الفترة هذه الفترة الحارة أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة التسخين النهاري وتتكون السحب الممطرة ديما في آخر العشية. التأثير متاعها يكون سريع معناتها دقائق أو بعض عشرات الدقائق ثم تضمحل يعني مع غياب الشمس مع بداية ساعات الليل عادة تكون في العشية ديما. وفي بعض الأحيان إذا كانت تكون أمطار غزيرة تنجم تتسبب حتى في جريان أودية وممكن زاد يرافقها حتى تساقط لكميات من التبروري كما قلت خاصة في القاسرين قفصة وسيدي بوزيد خاصة غرب سيدي بوزيد على الحدود مع قفصة ومع القاسرين.
10: ما توصلش للكيف وباجة وجندوبة ولا لا؟ ولا توصل
11: بالنسبة لبقية المناطق الغربية ربما يعني عطيت المناطق اللي نجم نقولوا فيها التقلبات المؤكدة تقريبا. بالنسبة للمناطق الأخرى المجاورة يعني الولايات المجاورة كيف سليان كيف القيروان كيف الكاف حتى ممكن حتى في الجنوب الغربي ممكن ولاية شمال توزر شمال قبلي غرب قابس نجم توصلها التقلبات الحقيقة مش مؤكد أما ربما توصلها التقلبات خاصة نهار السبت كما قلت مع العلم سيحاتم اللي حتى الأيام الموالية يعني نهار الأحد وخاصة أول الأسبوع اثنين وثلاثة من المتوقع تواصل هذا النوع من نشاط السحب الرعدية ومن الأمطار اللي قلنا أمطار الحمل الحراري والتضاريس اللي تكون ديما في العشية لوقت وجيز من المتوقع تتواصل حتى في بداية شهر جوان يعني في الأيام الأولى تاع شهر جوان النجم نسجله مثل هذه الأمطار يعني النجم نقوله خلال الويكند هذايا وبداية الأسبوع القادم تقريبا يعني الأمطار بتكون موجودة على المرتفعات الغربية بصفة شبه يومية تقريبا من العشية لعشية وكما قلت تتركز أكثر في القاسرين سيدي بوزيد وقفصة وربما تشمل ولايات أخرى يعني مجاورة كما سليانة والكيف والقيروان وشمال قبلي شمال توزر.
10: عندنا انعكاس سلبي على الحبوب إذا كان تمشي للمناطق اللي فيها الزراعات الكبرى هكا ولا لا يا عامر؟
11: هو صحيح سيحاتهم هم الفلاحين ما يحبوش الأمطار يعني في الوقت هذا كما تعرفوا تو وقت حصاد ولكن فما برشا فلاحين راهو حصدوا أو قاعدين يحصدوا توا وطبعا إذا كان معناتها الأمطار نزلت في هذا الوقت وفما شكون مازال ما حصدش وأكيد فما شكون مازال ما حصدش دونك صحيح يأثر على نوعية الحبوب ويعني إلى آخره. أما الحقيقة الأمطار في الشمال الغربي مش متوقع برشا معناتها سيحاتهم الأمطار أكثر كما قلنا في الوسط الغربي خاصة وحتى محلين في الجنوب الغربي في جهة قفصة مثلا دونك المناطق هذه كما تعرف الناس كل يعني ما فيهاش معناتها زراعات متاع حبوب حتى كان فما يعني مساحات ضعيفة يعني صغيرة ونرمال ما معناتها المناطق اللي يعني الحصاد في وسط تونس تم وقاعد يتم توا دونك يعني ما فماش مشكلة كبيرة نجم نقولوا في يعني في الوسط الغربي حتى كان فما أمطار خاطر المساحات المزروعة كما قلنا صغيرة وربما تم الحصاد.
10: لهنا انتم كمختصين تتحدثوا على درجات الحرارة متاع مياه البحر، وقتاش تولي تعوم خمسة على خمسة شيزمها توصل هذه الدرجات، وتوا احنا وين معناها بالضبط؟
11: هو سي حاتم يعني بالمناسبة فما موجة حر في يعني في الدول في دول غرب أوروبا، في فرنسا، إسبانيا، البرتغال، في إيطاليا إلى آخره، وكنت نشرت حتى يوم أمس خريطة ل يعني زيادة الحرارة نتاع المياه السطحية نتاع البحر المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، أما المناطق اللي قريبة للسواحل الفرنسية والإسبانية وحتى الإيطالية بحكم هي اللي شهدت موجة حر يعني مؤخرا. بالنسبة لتونس كما الناس كل تعرفوا وحتى زاد الشمال الجزائر ولا الشمال ليبيا ما عندناش يعني موجة حر الحمد لله لحد الآن، والحرارة عادية. دونك هذاك علاش يعني في إجابة على سؤالك يعني الزيادة متاع الحرارة متاع المياه متاع البحر المتوسط يعني سواء حنا تونسية على الأقل يعني الزيادة قاعدة تطلع بشوية بشوية، مش حرارة كبيرة برشا، ولكن قاعدين نشهدوا في زيادة بشوية بشوية. يعني ديجا يعني مشيت حتى البحر كنت على عين المكان منذ يومين شهادة المياه عادية مش باردة برشا، ولكن علاش فما ناس يعني قاعدة تعوم، ولكن المياه نتاع البحر مش يعني الحرارة نتاعها مازالت مش كبيرة برشا كما نسجلوها في أشهر جويلية وأوت، خاصة مع ازدياد يعني درجات الحرارة وساعات نسجلوا موجات حر كما الناس كل تعرفوا في فصل الصيف. يعني الحرارة نجم نقولوا قاعدة تطلع بشوية بشوية نجم نقولوا ملائمة للسباحة ساعة
10: بحسبة اللي عودتنا عليها. أعطينا إش عنا في السدود، وأعتقد وربي وصل بسالم إن شاء الله وفما كان الخير، أنه صيفية السنة ما فماش القصان متاع المال يعاشوا الساحل التونسي، باعتبار أنه من ناحية السدود الكميات اللي فيها خرق العادة والحمد لله، وأيضا دخول محطات تحلية مياه البحر في العمل متاعها في الإنتاج.
11: بالضبط سي حاتم، هو يعني الحقيقة يعني آخر مرة تم نشر يعني أرقام رسمية كما الناس كل تعرفوا عن طريق وزارة الفلاحة، عندها مدة عندها أسابيع يعني عديدة، ولكن معتم تقديرات شخصية اللي نسبة الامتلال تقريبا خليناها منذ بعض الأسابيع في حوالي 67% ربما 68% يعني تقريبا الثلثين. أكيد الاستعمال اليومي كل يوم نستعمل في تونس تقريبا المدة اللي فاتت في الربيع تقريبا 1.2 مليون متر مكعب، في الصيف نوصل زوزم لين ساعات حتى أكثر. مع زادة الحرارة قاعدة تطلع بشوية بشوية فما كمية قاعدة تتبخر، دونك الاستعمال هذايا والتبخر طبعا يؤدي إلى انخفاض في مخزون السدود، ولكن مش انخفاض كبير مؤكد اللي الأرقام مازالت ستينية يعني أكثر من 60%.
10: الحمد لله
11: ما عنديش رقم محدد، ولكن الأكيد معناتها ممكن طحنا شوية من كان كنا في 68-67 ربما توا في 65 ربما في 64، أما كما قلت ماشي أرقام رسمية، أما الرقم هذا راهو يعني رقم مهم. ما ننساوش اللي السنوات الماضية كانت سنوات جافة ودخلنا الصيف حتى بنسب أقل برشا، دخلنا حتى ب 40%، دخلنا حتى بأقل في السنوات الجافة. دونك الوضعية هذه السنة الحمد لله وضعية نجم نقوله ممتازة على الأقل بالمقارنة مع السنوات الماضية. أولا كما قلت أنت سي حاتم اللي نسبة الامتلاء بتاع السدود تعتبر طيبة وطيبة جدا، خاصة إذا كان نقارنها كما قلت بالسنوات الماضية، وزيد معناتها فما زوز محطات تحلية. يعني اولا المحطه نتاع صفاقس الكبيره اللي تم يعني بدايه استغلالها في السنه الماضيه في شهر سبتمبر يعني بعد الصيف، فما فرق صحه بين السنه اللي تعديت والسنه هذه. السنه الماضيه
10: راهو تحسن الامور برشا على صفاقس بالضبط، لانه عمناو دخلت اخر السيزون، السنه تخدم على طول وبيدنا الله باش تعاون برشا. ثم محطه سوسه اكيد
11: بالضبط، وعندنا زاد محطة سوسة. يعني الفرق بين السنة الماضية والسنة هذه اللي عم ناول نسبة الامتلاء متاع السدود على ما أظن تقريب كانت في 42% نسبة امتلاء العامة، سنة معتها أكثر من 60%، وعم ناول يعني محطة صفاقس بدأت في آخر الصيف، توا السنة هذه ديجا تخدم من آخر الصيف اللي فات وتوا تخدم، وطاقة يعني المياه اللي توفرها 100,000 متر مكعب في اليوم يعني تسمى معتها رقم محترم محترم ومحترم جدا، ونضيفوا لها المحطه نتاع سوسه اللي معناتها يعني الصوناد الى غيري قاعده على يعني قاعده، ما عنديش المعلومه 100% اللي بدات الاستغلال نتاعها الفعلي، ولكن صار الربط مع القناه تكية نتاع مجرى الجينه من الشمال، الربط صار وقت اللي قص الماء تذكروه منذ تقريبا 3
10: اسابيع
11: وأما مؤكد اللي هذه المحطة معناتها باش تبدأ في طور الاستغلال إذا كان ما بدأتش معناتها في الصيف هذه، دونك الفرق كبير بين الصيف اللي تعدات وهذه، وأكيد وهذه تصريحات حتى من وزارة الفلاحة وحتى من يعني من السوناد.
10: إحنا كنا معنا رئيس المدير العام للسوناد ووضح لنا كونه براتيكمون سنة باش تكون ممتاز، عام ممتاز في سوسة والساحل التونسي بعد ما عناه بالقصان اليومي للماء يوميا في فصل الصيف في تنبك السخانة، لكن يقول لنا الأمور تعود إلى نصابها كما حللت انت توا بفضل السدود شفيها والمحطة اللي دخلت الآن للإنتاج والاستغلال. عامر بحبة نشكر
11: بربي سيحات بجوز ملاحظة صغيرة وكهو معتها رسالة للسادة المواطنين، راهو نقرأ حساب السنوات القادمة، صحيح السنوات اللي تعداوا الزوز اللي فاتوا سنوات طيبة ممطرة، خاصة السنة هذه اللي تعدات في شمال تونس ممطرة جدا، الوضعية نتاع السدود طيبة جدا، عندنا صحيح معتها منشآت مائية جديدة تحليت مياه، ولكن لازمنا ديما نخمو في المستقبل، راهو المناخ التونسي عنده خصائص نتاع 3-4 سنوات جفاف، سنتين ممطرتين، 3-4 سنوات جفاف، دونك الجفاف راهو باش يرجع لنا، وهذا راهو عادي وطبيعي في المناخ نتاعنا، دونك نستحفظوا على الماء، كي تبدا عندنا الماء كيما الوضعيه هذه توا نستغلوه بعقلانيه، ما نبذلوش الماء باش لا قدر الله اذا كان مثلا الخريف ما كانش ممطر من الاول او الشتاء او الامطار وخرت شويه، دونك باش ما نقعدوش في يعني في مشكل، دونك ماذا بينا نحافظوا على الماء ونعلموا صغيراتنا زاده معناتها كيفاش نحافظوا يعني على الماء.
10: شكرا لك الأستاذ عامر بحبة على كل هذه المعطيات. فاصل ونتواصل، ابقوا معنا، رجعينا.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
3: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو تونيسي قريبة مني.
0: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
6: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
8: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل لو بروموات.
9: مونو بري ديما معك.
10: جوهرة
11: بوبليسيتي
12: جوهرة اف ام
13: تتمنى لكم عيد سعيد.
14: يا محمد

0: mir nicht komm einzeigen.
1: وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير وإن شاء الله كل عام وانتم جواهر جوهرة فم تي في رحب بكم ونذكركم أنه عنا المهبة متاع العيد. المهبة كيفاش تحصل عليها؟ كي تبعث لنا SMS تكتب فيه حرف أ أ أبعثها على 85 990. وعنا اللي كادو هدوما رتبهم المخرج متاعنا، أنا باش نعطيهم لكم رموش بالترتيب اللي رتبوه ما هاوش نقول لكم عليهم اللي كادو وانتم تختاروا. باتور اوميكس ام جي باتور يعمل الكيف هذا ويكاند في اوتيل سيزار بالاس اسوس من تونيزي برومو. عندنا ميكسور بلونجون من غالاريا بوينت اي ان وعندنا ابونمون ادي اس ال ولا في دي في دي اس ال والا الفيبر من عند نيتي. وعندنا باس ان باس داكسي ب 50 دينار في حنا باع البارك. وعندنا الباراليزم تاع العجالي تاع سيارتك من سامس بنوماتيك. هذوما لي كادو وبطبيعه الحال القرعه وحظكم انتوما وانتوما اللي تختاروا شكون باش يتحصل على لي كادو. نبداو بالمكالمات الاولى، ناخذوا زوج مكالمات الاولانيين مع التذكير بربي قبل ما ناخذوا زوج مكالمات الاولانيين. اللي يحب يقدم التهاني مرحبا بيه، 36 300 ألف على ذمته، 36 300 ألف وإلا 73 275 800 73 275 800. يقولوا لي نحبوا نسمعوا أصوات أولادنا وبناتنا في الخارج، مرحبا بهم. لولوية اليوم هم هذايا نكدوه لكم ومرحبا بهم ونوصلوا صوتهم ونسعدوا باستقبالهم وبتقديم تهانيهم على امتداد هذا اليوم كما كان البارحة. الانيماسيون مفتوحة على طول النهار لاستقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم تهانيكم. 36 300 ألف و 73 275 800. تحب على المهبة العيد الكبير أبعث SMS على 85 990 اكتب فيها أ كيما المشارك الأولاني اللي باش نكتشفوه الآن. ألو صباح الورد وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. ألو للا مرحبا منورتنا، أهلا وسهلا، إن شاء الله سنين دائمة وإن شاء الله كل عام وانت حي. شكرا لحضرتك. لسم لسم منين تكلم فيا عزيزة؟
2: كريمة عمام ومستحي.
1: مرحبا بك. قداش من SMS بعثت كريمة؟
2: والله واحد برك.
1: محظوظة كريمة، واحد برك
2: اليوم راهي زادة
1: وزاد عيد ميلادك اليوم. كل عام وانت حية مليون ألف خير، برشا أعياد والحمد لله. إن شاء الله كل زهرت، هاي زهرت إن شاء الله كل أيامك هكا أعياد وأفراح. ربي فضل هاو نغني ولي
2: عايشك بارك الله فيك، ربي خليك عايشك
1: لله إن شاء الله في الأفراح والمسرات. به شنو جو العيد؟ صفات عادة البارحة
2: والله الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله ديما فرحانين وربي شدنا
1: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله كل عام وإحنا حين بخير.
1: الحسن وفات ولا مازال؟
2: لا وفات وفات، اليوم عاد نطيبوا كسكسي بالعصفان وكها والحمد لله. احنا فرد نهار نعمل الحوسه فرد نهار تعبوا بعد حاجة. ترتاح
1: بعد يرتاح.
2: باهي
1: لالا عندنا سي كادو باش تختار لنا رقم من 1 إلى 6 وانت وحظك. انت مثلا على شنو حابه؟ مثلا نذكرك باللي كادو اللي حابه على الويكاند. الويكاند في اوتيل سيزار بالاس في سوسه ان شاء الله. انت وحد
2: ان شاء الله، مش مكتوب
1: ان شاء الله ان شاء الله. يا سيدي اختار لنا توا انت رقم من 1 إلى 6. ما قلت لي سعيده انت هكا؟
2: كريمه
1: كريمه وسعيده بعيد ميلادك اليوم وبعيد الاضحى وتكون سعيده بالكادو اللي تحب عليه. اختاري رقم.
2: ان شاء الله رقم 2.
1: رقم 2 رقم 2 رقم 2 بقات سي زار بلاص كيف ما شكيت معناها قاد غاديكا. يعطيك الف صح لالا العزيزه. تعرف الارقام غيرناهم راه غيرهم المخرج، لكن بالزهر اللي بقات الوحيده هي الكادو تاع تونيزي برومو اللي هي الويكاند في اوتيل سيزار بالاس اسوس. لالا مبروك عليك. فيليسيتاسيون. اللي حبيت عليه لقيناه والحمد لله. لله فيليسيتاسيون ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير. الحمد لله الحمد لله. قداش عملت عمر اليوم؟ 20
2: اي 20 ما شاء الله كما تقول
1: قديش
2: العمر في المية والصحة هي هي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتقول العمر ما قلتليش قديش
2: اي 56
1: ان شاء الله في المية والصحة قوية هي 20 القلب 20
2: الحمد لله الحمد لله ربي يفضلك
1: ربي يحفظك وربي يخليك وان شاء الله ديما فرحانة وراك شرفتنا وسعدتنا اسعدتنا
2: الله فيك يعيشك ربي يشدك بصحة البدن عايشك بسلامة
1: ربي يخليك نواصلوا ونمشيوا للمكالمة الموالية انتم زادت كيف تحبوا على المهبة متاع عيد الكبير لكادو في انتظاركم ابعثوا لنا اس ام اس اكتبوا في حرف ا على 85990 للتهاني فقط تتصلوا بنا بالتليفون وتسجلوا الأسماء متاعكم جمال بقديدة في استقبال مكالماتكم على 36 300 ألف وإلا 73 275 800. نقول ألو ألو صباح العيد وصباح الفرحة مرحبا مرحبا مرحبا شكون اللي معنا لله
3: معكم إنصاف من سوسة
1: إنصاف زهير من سوسة مرحبا بك إنصاف
3: وبيك عايشك إن شاء الله عيدكم مبروك وينعد عليكم بالصحة والخير إن شاء الله إن شاء الله ديما مونسينا هكا كل صباح جوهرة معنا في أجواء العيد
1: احنا هذايا مشرفين انتوما اللي انتوما تسمعونا واحنا
3: نعملوا جو كان وربي فضلكم نتاعكم والامبيونس نتاعكم
1: ربي يخليك هذايا شرف لينا ربي يسعدك وربي يخليك قل لي عزيزه قداش من اس ام اس بعثت على 85990 وكتبت
3: زوز
1: الحظ معك زوز جابونا كادو الكادو توا في التحصيل الحاصل مي الاختيار باش يبقى ليك انت البارحه جو العيد تعدى 5 على 5
3: لا جو امبيونس عالمي ومع الصغيرات عملوا جو
1: الحمد لله ربي يفضلهم ان شاء الله
3: عايشك
1: واليوم اليوم الحوسه وفات
3: لا واليوم ناكلوا الكسكسي براس بينك وحدنا تم
1: هكا وحدنا
3: الحوسه امبارح
1: وحدنا للكادو الكادو يلا باش تختار لنا رقم توا من 1 لـ5 من 1 لـ5 ولا لسنة يبقى معي ولا نخرج رقم 2 ومن 1 لـ6 نخرج رقم 2 نحا ربحته المستمع اللي قبلك دونك من 1 لـ5 من 1 لـ6 سمحنا
3: 6 نختار رقم 3
1: رقم 3 سيد المخرج يا لا بون مو يا ادي اس ال يا في دي اس ال يا فيبر من عند نتي يا بون مو الانترنت عجيجه الانترنت لالا فيليسيتاسيون ونورتنا وشرفتنا وربي يخليك لينا ويطول لنا في عمرك لالا العزيزه ميرسي بوكو انتوما كان تحبوا تقدموا التهاني نتاعكم للعزيز عليكم تتصلوا بنا عن طريق 36 300 ألف سينون 73 275 800 مازالوا 4 كادو أخرين زادة للمهبة متاع عيد الأضحى المبارك كيفاش تحصلوا عليهم وقت اللي تبعثونا SMS على 85 990 تكتبونا فيه حرف A بعد قليل باعتبار البارحة كانت حصة سبيسيال عيد دونك ما فهمش لماتينال وغابت معناها المكرمين متاع جاتا سيرونس لأنه ما كانش موجودة الماتينات شعما بالتنسيق مع جاتا سيرونس قلنا شك سومانيزم 5 سوبر كوندكتور ينضموا للكلوب سون هذاك علاش راهم موجودة جاتا سيرونس مرة أخرى ان دوزيام سوبر كوندكتور باش يكون معنا بعد قليل نكرموه ونفرحوا به ويدخل للكلوب سون تاع لي ميور كوندكتور لهذا الموسم 2026 كل عام الجاتا سيرونس تكرم هؤلاء الكلوب سون 100 شخص عنده 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث وانتم راهو تنجموا توصلوا وتعملوا هكا ما نتسبوا في حتى حد لكن احنا ما نتسبوا في حتى حد ما عادش فما حوادث يلا بعد قليل نتعرفوا على شكون باش يفوز وشكون يختار القرعة
4: تسمعوا كل سبت 9 ل10 لالا البيا مع أحلام غلال
5: مع أحلام غلال
4: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.
0: برعاية
4: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم أحدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، ألوان عصرية وأناقة في كل قطعة، والأسعار مفاجأة حقيقية. عيش لوك جديد مع بينك اند جراي.
5: جوهرة
0: بوبليسيتي.
6: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
7: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي، والكل بروموات
8: مونو بري ديما معك.
9: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد، وإن شاء الله كل أياماتكم عيد وفرحة وكادوات وتكريمات. والتكريم متاع الأسبوع هذا راهو مستحفظين عليه، خمسة باش يكونوا من الميور كوندكتور متاعنا، هما ينضموا للكلوب سون دو جات أسيرونس باش نستحفظوا على هذا التقليد الأسبوعي. أي نعم، خمسة باش يكونوا، باعتبار البارح ما خدمناش، قلنا اليوم نعملوا دو باساج، زوز نكرموهم من لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس اللي هما عندهم خمسة سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث مرور.
2: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: واحنا معانا الآن سي أشرف سيود. سي أشرف مرحبا بيك.
3: بيك عايشك،
0: منورنا أخويا، وإن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير.
3: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، انتم جوهر أفهم وجات أسيرونس،
0: وانتي والعائلة الكل وجماعة السيود الكل اللي هم أصحابي هذوك من كلهم الكلهم الباهين هذوك. خوي العزيز أشرف، من وين تكلم فينا؟ قداش عندك من اللي خذيت البرمي؟ وقداش عندك أسوري انتي في جات أسيرونس راضي عطار قصر هليل هكا ولا ليه؟
3: اي
0: باه
3: والله عندي برشة من اللي خذيت البرمي من 2011 حشتي من 2010
0: 2010 كان نحسبه من 2010 لتوا 16 سنة. به نقولوا 16 سنة. قداش عندك أسوري في جات أسيرونس راضي عطار قصر هلال؟
3: ست سنوات.
0: قداش عندك انت كتون دكتور كسيخ ما تسببت في حتى حادث؟

0: مشيت لخسارة هليل عند راضي عطار عملت الأسيرونس نتاعك. تتحرك برشا بالسيارة؟
1: نتحرك
0: تتحرك دونك واحد كيف يتحرك لو ريسك يزيد يكثر. هي
1: سيارة هي كل شيء.
0: السيارة هي كل شيء به. دونك لازم عامل حويشة هكي أستوس معينة، لازم عامل حاجة باش تخليك تستحفظ على سلامتك وسلامة غيرك، وبرافو عليك في هذا.
1: شو نقول لك، برشا انتباه برشا انتباه، وما تتحفظش بأولوية ولا بابا، معناتها ترى في حاجة فارس تخلي يمشي هو، حتى تبدأ الأولوية ليه تخلي يمشي هو، هاتش فيه ماناش متروبين معناتها.
0: معناتها واحد في باله
1: أي.
0: انه ماهوش مزروب وحيده وحيده،
1: ما يستاهل حتى تكون مزروب، ما يستاهل حتى تكون مزروب، فهمت؟ في الاخر احسب العباد الكل قش عليهم ما يعرفوش السوق، وقال انت تعرف السوق طول بالك معاهم وكو.
0: واضح بي صراحه، هل نعرف نسوق واحنا في تونس والا ما نعرفوش نسوق
1: في تونس؟ في تونس كلنا على اعصابنا، كلنا مزروبين، وكلنا لازمنا
0: صحيح،
1: معناتها الكلنا مزروبين وما نطولوش بالنا في السياقة، حتى أبسط حاجة واللي يزمر واللي عايد وطلع في إيديه من الشباك وش عليه معناتها شنو عنده، فهمت؟
0: والله ربي يهدينا وخلينا نوسع بالنا، لأنه هكا التنرفيز هذاك والضغط هذاك راهو يسبب أمراض ويعمل لنا كوارث في الحوادث. خونا أشرف يعطيك ألف صحة، مبروك ليك هذا التتويج عندنا احنا الكلوب سون في لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس، ومعاه راهو فما كادو. من علاش قالوا لك عليها اشرف الكادو ولا لا؟
1: لا ما قالوليش، ما عنديش حتى فكره.
0: ما عندك حتى فكره؟ ينجم يكون علوش.
1: علوش فات لينا نعملوا بيه
0: باه 100 دينار تكفي ولا ما تكفيش؟
1: نعم وفضل ما عند ربي الحمد لله يرحم والديهم وعلى كل حال.
0: محليك محليك كيف تكبر قلبك خويا العزيز، ماذا تكبر قلبك ما نطولوا شويه قصير. 500 دينار 500 دينار كارت تاجيلي سيسونس من متعرفها من عاجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس لو سوبر كوندكتور دو جور لو دوزيام سوبر كوندكتور دو جور اليوم. خونا اشرف سيود من صياده، هكا قلت لي هكا منشي غلطة، من صياده اسوري عند راضي عطار جات اسيرونس قصر اهلال. فيليسيتاسيون، شرى ربي دمهم النعمة هذه وما تسبب في حتى حادث 60 و70 سنة أخرين، وإن شاء الله الكل نكونوا كيما أشرف السيود هكا إن شاء الله يا ربي. مرسي بوكو، كل عام وانت حي مليون ألف خير، فيليسيتاسيون.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imama dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة
3: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش غسرات وصعوبات السيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقة

0: خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك. جوهرة بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. الجمعية البيئية التونسية تفيد بأنه تم رصد وتسجيل ظهور ما يسمى برجل الحرب البرتغالي أو فيزاليا فيزاليس، وهي حريقة مؤخرا في شواطئ طبرقة، مشيرة الجمعية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إلى أن هذا الكائن يمتلك لوامس طويلة قد تصل لأمتار، تفرز سما يسبب ألاما حادة وحروقا جلدية شديدة، ويمكن أن يمثل خطرا على المصطافين، مما يتطلب أقصى درجات الحذر، موصية الجمعية بتجنبه تماما وعدم الاقتراب منه وعدم لمسه وتصويره من بعيد والتبليغ عن مكانه للسلطات المحلية لضمان سلامة المصطافين. رئيس الغرفة الوطنية للجلد والأحذية وجدي يذويب يؤكد أن سنة 26 و 2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة أطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. هذا وأوضح ذويب أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 26 و 2000، واعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها. وأفاد بأنه تم خلال سنة 20 و 2000 تصدير جلود أضاح نصف مصنعة بقيمة بلغت 14.6 مليون دينار، معتبرا أن العملية ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلم كافة الفلاحين والمجمعين بزغوان وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 25 و 2026 و 2000 يوم الاثنين غرة جوان القادم، بالنسبة للشعير والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 من جوان. والمندوبية الجهوية تتخذ هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب مناطق الإنتاج بالولاية. ختاما، استشهاد 8 أشخاص اليوم أثر غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وجيش الاحتلال يعلن أنه بدأ اليوم بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصداره أوامر لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: جوهرة اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: إن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق الآن، واللي قولوا لي خاصة طريق السيارة الحركة رايق هذا فينا سقطة سعودي نشيطة، معناها باعتبار كما قلت لكم فما التزاور وفما حاجة أخرى، اللي يختار بشراو حالة بكري من الصباح يقول لك نقصد ربي ونوصل بكري وغدوة عندي كلام ذا يقرأه، بتبيع الحال فما الامتحانات متاع الابتدائي، وأيضا وسي يرجع للخدمة بش يرجع نهار الجمعة ونهار السبت والحد ويكان الجمعة بركة يغسل فيها الأخرج قدي ما صعبة. كانت قبل لي يسميه بون، يعملوا بون اي بون هكاك ما بون راس ياخذوهم لايامات الكل، تو ما عاد صعيب شوي نرجعوا نخدموا على رواحنا ونخدموا ان شاء الله نوصلوا. يلا نحب نذكركم اللي فما مهبه العيد على ذمتكم، اربع كادوات مازالوا في انتظاركم اللي هما مهمش في الترتيب راهو ترتيب غيره المخرج نتاعنا، مي باش نعطيكم مش مازال باتور وميكس من اهداء ام جي، باتور يعمل الكيف ميكسور بلونجون هدايا من غاليريا بوان تي ان، مازال ان باس داكسي ب 50 دينار حنا باع البارك، وان باراليليزم من سامس بنوماتيك اوسي، هذوم لي كاتر كادو اللي في انتظاركم. كيفاش تحصلوا عليهم مهبه العيد هذه؟ اكتبوها وبعثوها حرف برك معناها على 85 990 اون اس ام اس. بالنسبه للخيان اللي يحبوا يقدموا تهاني وحصتكم اليوم والحصص الكل تقريبا منوعه كبرى على ذمتكم لتقديم التهاني، التليفون هاو على ذمتكم 36 300 1036 300 ميل، وايضا عندنا 73 275 800 73 275 800 الى التليفونات نتاع التهاني، ونستقبلوا المكالمه الاولى. الو صباح العيد، صباح ثاني عيد هذايا وصباح الافراح وان شاء الله كل ايامك عيد. الو
3: الو
2: اهلا وسهلا مرحبا،
3: صباح النور سي حسن.
2: سيدي منورنا يا سيدي العزيز، كل عام وانت حي مليون الف خير يعيشك
3: خليك ربي يعيدك، وان شاء الله عيدك مبروك.
2: هكا سي صاحبي معايا،
3: صاحبي من قصر هلال.
2: يا صاحبي يا باهي، اللقب شنو صاحبي؟
3: صاحبي الزعق.
2: الزعق مرحبا بيك من قصر هلال يا هلالي يا باهي.
3: وربي يبارك لك. واني باش نقول لك حاجه سي حاتم، انا عيدي عيدين، باش نقول لك عيد الفرحه، واول مره نكلم سي حاتم بالقامه الاعلاميه ربي يبارك لك، راهو مثالي قرود، راك انسان باهي وربي يبارك لك، وان شاء الله العمر هي والصحه هي هي والصحه قويه يا خير البريه.
2: أمين يا رب العالمين لي وليك والأمة محمد الكل. أمن حب نقول لك الشرف راه ليانا ليانا العيد عيد عندي اللي حضرتك موجود معانا، نبوسك من جبينك ونقول لك كل عام وانت متألق وحي مليون ألف خير.
3: ربي يبارك لك وانت بالأمثل وجورة أفام الكل والتوانسة الكل والأمة الإسلامية الكل، وربي يبارك لك يا سي حاتم يا باهي.
2: يا ربي خلي خوي. يا سيدي كيفاش العيد؟ صفا خمسة على خمسة تعدى لما عائلية باهية؟
3: والله لما عائلية، وأحسن حاجة اللي عملتها أمس يا سي حاتم، بعد ما ذبحنا وبعد ما طيبنا وبعد ما كلينا مكتوب من ربي، هزيت الوالدة راس راس ونواها ربي طول عمرها، عمرها 90 عام، مشيت شديتها للغلاس وكلينا كعيبة غلاس أنا وياها في الكريفة قاعدين ونحكي ونهدرزوا، يا ربي لك الحمد والشكر يا رضاية الله ورضاية الوالدين.
2: صح عليك وربي صح عليك خوي، بوس هذه من جبينة هذيك هذيك الخير والبركة، ربي كرمك والله ربي معناها استفاك باش تقوم بالواجب مع الوالدة، ربي يحفظها لك وربي يخليها
3: يخليها، هوني ماشي بحذاها شوي أخرى ولا ما نقولها سي حاتم نسلم عليك
2: يبوسك من جبينك، قلها يبوسك من جبينك،
3: الله يبارك لك الله يبارك لك
2: باه. التهاني نتاعك لشكون خويا؟
3: الأول حاجة للوالدة ربي يطول عمرها في الخير، والافراد العائله
2: تاعي زوجتي، استنى الوالده عاود لي اسمها،
3: الوالده اسمها غزاله المصلي، هي اصلا من المكنين وربي يبارك لها ان شاء الله وربي يطول عمرها في الخير، غزاله المصلي
2: ربي يفضل لك الغزاله، ربي يفضل لك ربي يخليها لك خير وبركه صحه الخوي. اي وشكون اخو
3: ونسى والعائله تاعي الولدي سي محمد امين، وولدي محمد مؤمن ان شاء الله سنين باك ان شاء الله يا ربي ياخذ باك ان شاء الله يفرحنا الناس يقول لك
2: ان شاء الله.
3: كيف البنتي ميسه ان شاء الله العام الجاي تتخرج استاذه فرنسيه ربي يسترها وباش تعرف العام الجاي هذا ربي يفرحها وربي يسهل لها. والبنتي شيماء الكبيره هذه عندي زوج احفاد اللي هما الاء نقير وامان الله نقير ربي يخليهم الكل وربي يفضلهم لي وكل اصحابي وكل احبابي والتوانسه الكل ومحلات يا تونس محلات يا تونس ومحلات ومحلى فهل اهل ومحلى الساحل ومحلى تونس الكل ربي ان شاء الله ديما علينا النعمه وربي ديما علينا الامان يا ربي بجاه النبي بجاه سيدنا علي يا ربي وربي يفضلك يا ربي فضلك
2: محليك محليك يحفظك يحفظك ربي سبحانه وتعالى محليك محليك محليك معناها يعطيك الف صحه فريمون مسيت الناس الكل توا وان شاء الله ربي يفرحك ويسعدك بك نوراتك ونورات نوراتك وما تنساش وانت ماشي للغزاله بوس هالي من جبينها وربي يحفظها لك هذيك خير وبركه شكرا ليك نواصلوا ربي فضلك يعيشك يعيشك يرحم والديك نمشي ونواصلوا مع مكالمه اخرى نقولوا الو صباح الورد وصباح ثاني ايام العيد وان شاء الله كل ايامكم عايد يا ربي الو
0: الو عسلامه
2: لله مرحبا اهلا وسهلا
0: صباح النور صحتكم
2: صباح الورد
0: لاباس ان شاء الله كل عام وانت حياه خير
2: وانت زاده لله بس ما شنو اللقب
0: بس ما بسومه انا في الفيسبوك معاكم وبس ما زرق
2: اه بس ما
0: بسومه في الفيسبوك وانا بس ما زرقي الحقيقه
2: زروقي في الحقيقه
0: اي وبس ما بسومه في الفيسبوك معاكم
2: باه من وين تكلم فينا انت توا؟
0: انا من سهلول كات نسكن
2: سهلول كات هيا العيد العيد صافا البارح واليوم
0: ان شاء الله صافا ان شاء الله بحول لي لاباس بريقل ان شاء الله بحول لي لاباس
2: علاش ان شاء الله علاش هكا؟
0: ما فيناش علوش
2: يسالش كل عام وقسمه
0: انا انا وليدي زوز انا بتلقى ونعيش انا وليدي كليد هوني وكهو ان شاء الله العام الجاي وكهو
2: ان شاء الله العام الجاي كل عام وقسمه ماش نهاية العالم معناها اللمة معك انت
0: والله عادي والله عادي
2: ربي فضل لك النورات
0: فحسيت برشا يا سي حاتم انت وزهر كلكم
2: ربي فضلك يعيشك لله العزيزة الله يحفظك به اي لله قل لي على حويشه مهمه علاش ما شريتوش العلوش
0: والله يا عندنا شويه سوالات اما خير نخلصوا سوالاتنا ولا نقعدوا نشيو العلوش ونقعدوا ما نخلصوش العبيد يعني يا مولا الدار
2: لا لا خلص لوقاتك خير يا بنيتي
0: اي والله
2: والله وربي احسن حاجه التهاني متاعك بالعيد لشكون؟
0: انا لامي خاتم اذا شويه ربي يفضلها أمي أو الوحدة وليدي وأخواتي كاو وجاتي جان عم لطفي اللي سكن عنده تلاتيفة وليدو بنت وبنته أسمى وليدو زو
2: ربي يحفظهم الكل
0: وانتو ما أدوها من كل نديلكم زادة
2: العيد ربي خليك ربي يخليك ان شاء الله كل عام وانت هكا فرحانه وتهني الناس بالعيد شكرا لحضرتك كل عام وانت حيه مليون الف خير يلا نمشي للموسيقى وراجعين مع التهاني نتاعكم ومع اوسي لي كادو اللي في انتظاركم لي كادو تحصلوا عليهم المهبه هذايا كي تبعثوا لنا على 85990 حرف على 85990 بالنسبة للتهاني على 36300 ألف وإلا 73275 800
4: هاشتاج جوهر اف ام sur Instagram هاشتاج جوهر اف ام
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بنا على بنا
6: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع امبيونس وكولكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توب نت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
8: جوهرة
9: FM publicité.
10: جوهرة FM
1: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: عملنا يواتينا.
1: إن شاء الله كل أيامكم أعياد وأفراح، وإن شاء الله دائما وأبدا ملمومين في الخير. نذكركم رانا متواصلين معكم، نحب نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية والأولوية لكل مستمعين الموجودين خارج حدود أرض الوطن. هذاك علاش باش نسابق هذه المكالمة قبل ما نرجع، ما نرجع مع لي كادو. هاي باش نمشيو للي كاتر كادو يختاروهم ونهديو لهم مهبة العيد. نمشي لسهام. سهام مع السلامة.
2: مرحبا بكم،
1: ان شاء الله سنين دائما، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. نتعرف على حضرتك
2: وعايشه وعايشه. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل في تونس، نعيد على الناس الكل ان شاء الله تونس الكل.
1: يعطيك الف صحه. سهام شنو اللقب ومنين تكلم فين؟
2: سهام سماش لقب رازي يا ما بحكم لهنا وكل شيء، اللقب نتاع عائلتي سهام السماتحي.
1: سماتحي مرحبا بك.
2: تبربه
1: انت من شيره تبربه، وين تعيش الان؟
2: نعيش في
1: بيريخ
2: في سويسرا.
1: في سويسرا. باه قداش عندك في سويسرا؟
2: والله عندي طواف بنياتي.
1: اللهم صلي على النبي. صابا
2: ايه صابا تعودنا من اللغة شوية، ما تعودنا بحكم اللغة وكل شيء والحمد لله صابا
1: الحمد لله. غاديك في سويسرا تنجموش تذبحوا في الجنينة ولا في البرتمان كيف نعنا؟
2: لا لا لا، في سويسرا الهنية ممنوعة، يعني عندك باش تاخذ من عند الجزار أكاو، ما عندكش الحق يعني باش تاخذ علوش تذبح وحدك تريكتومون تيردي معناتها، مش كما إيطاليا وفرنسا بو غاديك تنجم، مش فاهمة الهنية اللي امبوسيبل.
1: شو عملت مالنتي في العيد؟
2: كما الناس الكل كما التوانسة الكل، يعني نشر الجزار نغب اللحم نعمله مشوي كان احتفلوا معنا باش نحسوا بالأجواء العيد مع الصغيرات وكل شيء.
1: ربي فضلهم لك وإن شاء الله ديما ملمو
2: في الخير. ربي فضل ما عندك عايش يعني ربي يخليك.
1: التهاني متاعك بالعيد ليش كون؟
2: والله نهني الشعب التونسي الكل هذه أول حاجة، ونهنيكم انتم زادة في جوار افام، ونهني عائلتي عائلة راجلي زادة في سوسة شل مكنين، وعائلتي زادة لشيرة بربة وليت ملوبة.
1: شو اللقب متاحهم عائلة المسوء؟ شو اللقب؟ اللقب متاع عائلة المسوء؟
2: لقب سماش.
1: ان شاء الله كل عام وما حين مليون الف خير.
2: سماش عايش كربي خليك.
1: باهي قل لي وليت تتكلم باللغتهم هكا ولا لا؟
2: اي صعبة صعبة مثلك نقرا والله اللغة الألمانية الألمانية بام واحدة ويتقدم وكل شيء بحكم الصغار، انا مقريتش اول عام وكل شيء، اما طواتي باني نقرا والحمد لله صعبة لابس بالبداية الحمد لله.
1: شو عندك نورات؟
2: الحمد لله.
1: شو عندك نورات؟
2: عندي زوج صغار، عندي بني وليد، عندي بنتي طوا تقرا ديجا، وعندي ولدي هاو في الدار بحدايا.
1: ربي يفضلهم لك وربي يخليهم. باهي قول لنا يا سيدي عيدكم مبروك يا توانسه، قول يا توانسه عيدكم مبروك باللغه هذيا نتاعهم، هما عاطين على الالمانيه هذول لي ها هكا ولا لا؟
2: هما لهنا يقول هابي عيد عيد هابي عيد، والا لهنا زاد المسلمين يقولوا عيد مبارك، عيد مبارك معناتها فهمت.
1: وهابي عيد بالنسبه لجماعه سويسرا هذوما
2: بالضبط للسويس، فما بالنسبة لهنا مسلمين سواء من ألبانيا ولا البوسنة المسلمين يقول لك عيد مبارك معناتها عادي معناتها كيف
1: عيد مبارك. لله ان شاء الله عيدك مبارك، ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير، وان شاء الله في العطله تبدا في تونس ونعملوا عيد عيدين اخر معناها وعياد اخرى. ربي نجح لك النورات وربي فضل لك العائله. نورتنا وشرفتنا.
2: ربي يفضلكم وربي يحفظكم وربي يحفظ تونس ان شاء الله ويجري على السلاح ان شاء الله. يا رب
1: ربي يخليك ربي يفضلك ديما في خير باذن الله يا ربي. يلا نمشي وتوا لي مهبة العيد، مهبة مهبة العيد. يلا قونا كاتر كادو اللي نذكر بهم اللي هم الباتور وميكس من ام جي، ميكسور بلونجون غالاريا بوانتين، عندنا اوسي الباس داكسي 50 دينار بقيمة 50 دينار من حنا بال بارك، وعندنا الباراليزم اللي من سامس بنوماتيك. هات نقولوا الو وصباح الورد ومرحبا. الو
3: الو
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا بسيدي مرحبا بيك. اهلا وسهلا الاسم ولا قبل وين كان فيا؟
3: محمد شهر
1: سنين دائما بابا يعيشك
3: شان كل عام انتم حيين بخير انتم والعاملين في جوهرة في من كل وشعب التونسي الكل
1: شكرا للحدث خويا محمد الغربي قاعد سوق
3: اي تكيت على اليمين خويا معايا العائلة قولوا له عيدكم مبروك
1: ربي فضله اللهم صلي على النبي ان شاء الله ديما ملمومين هكا في الخير ربي يخليهم لك وربي يحفظهم ويحفظك ليهم باهي خويا لما العيد هذيا هاي في السياره ماشيين تعيدوا على العائله اكيد هكا ولا لا نهار ثاني
3: ماشيين لدار نسابي ماشيين لدار نسابي في رجيش مهديه نعيدوا عليهم وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي يحفظهم وربي يخليهم سامحني يا من بيناتنا المدام ما قلها ما تسمعنيش تو المدام قلها ما تسمعنيش ما بين النهار الاولاني راهو يزيد يمشوا لنسابنا
2: باش نسد وضعي
1: نخلي نهار
2: الاولاني تكره كله
3: كيفاش سيدي
1: نهار الاولاني يزيدنا نمشيو لنسابنا نهار الاول
3: ما هو نهار الاولاني ما عندي بنتي باك البارح تقرا عندها ايتيود دونك ما نجمناش نمشيو البارح مشينا اليوم
1: هذاك علي هذاك علي لا لا هكاك موافق يا خويا ان شاء الله ربي يفضلك لنساب ويفضلك العائله ويفضلك النورات وربي يفرحك بها اسناف البكالوريا بامتياز ان شاء الله تنجح يا خويا العزيز الارقام من واحد السته اما شنو اللي نحي نحي رقم اثنين هكا ورقم ثلاثة نحيهم من واحد لستة اختار لي رقم معناها واحد أربعة خمسة ست
3: رقم واحد والواحد ربي
1: أحسن ما قلت يا سيدي العزيز سيد المخش شنو هو الواحد الميكسور أنا والبلونجون هذاك من جالاريا بونتيان يهزوا لدار نسابه ما لا يا سيدي الميكسور مبروك عليك خويا العزيز
3: يا عايشك بارك الله فيك يا
1: مدام قد كوكي يمشي الدار نسابك معناه ها هذاك هو بيانسير خويا محمد كاتب لهم خويا كاتب لهم فيليسيتاسيون عليك انت وشكرا ليك ربي فضل لك المدام والنورات وسلم لي على دار نسابك الكل واحد واحد ها باي محمد نمشي لمكالمة أخرى مكالمة ثانية نقول ألو صباح الورد صباح العيد صباح الفرح للا مرحبا
2: عايشك وإن شاء الله عيدكم مبروك
1: إن شاء الله سنين دائمة يا عزيزة يا غالية الاسم والقبن نتكلم فينا
2: هادية
1: فيش
2: من مستير
1: ايه
2: هادية ايوة
1: باهي اللمة متاع العيد متاع البارحة صبا
2: الحمد لله إن شاء الله ربي يعيدوا علينا بالهنا وبالفرحة والحمد لله إن شاء الله عيدنا مبروك على جميع التونسيين
1: العلوش سافا باهي سمو
2: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله كيما كل عام والحمد لله يا ربي
1: مش غالي سنان سافا
2: لاباس كيف شو قلت مش غالي كيما شعب تونسي كل الحمد لله لاباس الحمد لله
1: ان شاء الله ديما من المعايدين الفايزين ان شاء الله هذا ما نقول
2: يعيشك يعيشك
1: ان شاء الله كمل تحوس العيد ولا مازال
2: لا الحمد لله لاباس هكا اليوم عاد نتفرحوا شويه ونعيدوا على حباب وندوروا لقارب إن شاء الله كما كل عام
1: وعادات بما بعض العادات في بعض الولايات ما نعرفش جاوبني إذا كان أنا غلط يقولوا لي هكا يقول لك يتذبح العلوش مثلا سنني يتذبح العلوش ليامات اللي من نهار العيد إلى حدود أنه يوفى العلوش نطيبه كان باللحم وبالعلوش
2: صحيح
1: هذه موجودة نقول
2: يقولوا يزينا عندنا نهار الاول احنا كيف نذبحوا العلوش نمشيو للمشوى ونقعد بعدنا في الحوسه الدواره ونكملوا النهار كامل هكاك في التحضيرات معناها نتاعك الدواره اكثر حاجه هي اصعب حاجه
1: واضح باهي بالنسبه للانسان معناها الايامات هذوما الكل من العيد الى خمسه سته عشر ايام ما نعرفوش قداش ينجم يشد العلوش وياكل كل لحم العلوش ماهوش مضر تولي
2: هو مضر واحنا نقصوا عليه باللي هو مش باش نشدوه معناها نتاع 10 ايام وحنا اما صحيح معناها اكثريتها ما عادش ندخلوا فيه معناها ما عادش كيما نقولوا نوع حاجه اخرى وإحنا نسير بلاد ديال نحضروا إحنا باش نكسروا معناها كنقولوا إحنا كل ليلة متكومة بال.
1: مش تعملوا حاجة سبيسيال لنهار العيد؟ مش تعملوا حاجة سبيسيال؟
2: لقلاية سبيسيال هي لقلاية بخليط بون بعد المشوي كما الناس الكل. أنا لقلاية
1: سبيسيال حوت حاجة بالحوت. مش تعملوا حاجة بالحوت في المستير؟
2: أي إحنا ذيك في الحوت المالح عندنا في عيد الصغير هذيك مستير عندها حوت المالح نملحوا الحوت معناها من قبل الحوت نبلحوه قبل العيد جمعة حاجة كما هكا ومن بعد نهار العيد نصوروه بالبصل والزبيب والهيسة العربي هذيك تقاليد نتاع مستير. أما في العيد الكبير كيف نصور أنا كما توانسة الكل
1: به. أي لله تو باش نمشيو معاك للكادو. أعطيني الأرقام اللي مازالوا. أي أعطيني الأرقام.
2: رقم ستة
1: مازال رقم ستة تراتي شنية تو هكا يا ربي مدام
2: ويفي.
1: عندك برمي؟ أي
2: عندي
1: عندك سيارة؟
2: أي
1: عندك سيارة؟ أنت تسوق؟
2: اي هنا سوق والسوق
1: سوق. كيف تبدا في 80 90 هكا تحس الكهرباء تفيبري شويه؟
2: لا لبس ما زبريش
1: لله. عندك الكادو نتاعك باراليزم من سامس بنوماتيك
2: بيه بيه ينفع
1: عدل العجل الوقت اللي تحب انت. ربي يخليك لينا ربي يفضلك. ان شاء الله ديما فرحانه وان شاء الله هكا نصافحك بكل سعاده وبكل حب وشرف راهو لينا احنا باش تكون معانا موجوده. هذه لعبه فقط نحب نفدكم معاكم من خلال لي كادو نتاعنا. يلا نواصلوا ولا نعملوا موزيك؟ نواصل ونخو فاس نعملوا موزيكا ونرجع تفضل.
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
5: بوبليسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
6: جوهرة أفهم
7: بوبليسيتي.
8: جوهرة أفهم
9: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: Dit meneer kom uit zij.
2: صباح الورد، صباح الفرح، صباح العيد، وإن شاء الله كل يوماتكم أعياد، وإن شاء الله من المعيدين الفايزين. اللي حاب يقدم التهاني على امتداد هذا اليوم الثاني من أيام العيد، راهو عندك زوز أرقام تاع هاتف على ذمتك: 36 300 ألف، 36 300 ألف، وإلا 73 275 800، 73 275 800. برشا يقولوا لي مكالمات، هات نزيدوا دفعة أخرى من التهاني. نمشي للمكالمة الأولى. ألو، صباح الورد. ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: أهلا وسهلا. أهلا بيك،
3: صباح النور، صحتك وعيدك مبروك
2: إن شاء الله سنين دايما. شكون اللي معانا ومنين تكلم فينا؟
3: وانت بالنمثل معاك ليلى قسين من بومرداس.
2: أهلا وسهلا بومرداس العزيزة الغالية. هيا
3: وبيك عايشك الله يخليك.
2: للا شنية جو العيد؟ تعدى 5 على 5 في بومرداس.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما الناس الكل إن شاء الله. ربي يهنينا وربي يعطينا بالوقت الطيب، وإن شاء الله ديما فرحانين يا ربي
2: يا ربي. ونهاير اليوم تتواصل حوسة العيد ولا كملت التوعات؟
3: لا لا، كملناها من نامس والحمد لله.
2: واليوم مش نعملوا العصبان كهو، كسكسي بالعصبان وانتهى.
3: اليوم عصبان كهو إن شاء الله.
2: باهي، والتهاني متاعك لشكون؟
3: أول حاجة نحب نهني ولدي، اليوم هو العيد، عيدين، عيد ميلاده صبري. قل له إن شاء الله ربي تعيش النية والصحة هي هي.
2: آمين.
3: وراني نحبك برشا
2: ربي فضل.
3: ونهني أمي بالعيد، أخواتي نعيم، نصر الدين، نجيب، نجات، نهلة، نبيها، عناتي، خالاتي، سلفاتي، ثلاثي، راجلي، بنتي دللة حياتي، لكده سي حاتم، سي جمال، كل من يعمل في جوهر أفهم. قلهم إن شاء الله ديما في العلال يا ربي. بربي سي حاتم نطلب منك طلب
2: على ذمتك.
3: عدلي مقطع من سيد الحبايب.
2: من ست الحبايب؟
3: سمحني.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله. في
3: محمد رسول الله. أي رسالة شذحت علي.
2: في عقلك، في عقلك.
3: سمحني صحتي والله.
2: والله فما حتى مشكلة.
3: إن شاء الله ربي يدوم فرحتنا، وإن شاء الله ديما فرحانين وكهو، إن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب.
2: انت خممت سيد الحبايب هكا على ولدك، حبيت الغناء
3: على ولدي على عيد ميلاد
2: على عيد
3: سيد الحبايب. يا بنايا انت
2: اسمع، هاي اسمع

0: يعطيك الصحة مجهود على الطاير. قلت له حضرنا المقطع هذايا للا إن شاء الله ربي يحفظ لك النوارة وربي يخليك.
1: خليك سي حاتم ربي يفضلك وربي يعليك وشكرا نعيشك عيشك عيشك بارك الله فيك.
0: هذا واجبنا. هو قال لك يا ست الحبايب وانت يا سيد الحبايب. قلت له وربي يحفظكم
1: لبعض ان شاء الله ديما فرحانة بك. ربي يفضلك عيشك عيشك.
0: شكرا شكرا
1: عيشك شكرا لك عيشك
0: شكرا ليك بارك الله فيك. ناخذ تليفون الموالي. الو صباح الورد.
2: الو صباح الخير يا سي حاتم. وعيدك مبروك.
0: اهلا وسهلا. كل عام وانت حي مليون الف خير يا سيدي العزيز. شكون اللي معايا ومنين تكلم فيا؟
2: معك فتحي كريفه من سوسه سي حاتم.
0: سي فتحي العزيز منورنا خويا.
2: عايشك بارك الله فيك يا سي حاتم وان شاء الله عيدكم مبروك كلكم. العمال تاع المنشطين والعمال تاع جوهر افان.
0: ربي يحفظك وانتم راكم الجواهر نتاع جوهر افان. اي سيدي فتحي تهنيك بالعيد لشكون هات لي اي؟
2: والله يا اول حاجه نعيد على امي ونقول لها ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير وربي يفضلها واخواتي والعائله الصغيره وصاحبي سفيان يسمع فيكم تو باش نعيد عليه ونبارك له على السياره الجديده.
0: يا مبروك يا سفيان خلص المبروك او جاي تو تو. باهي. والوالده شو اسمها الوالده؟
2: فضيله منصور.
0: بوسالي من جبين هذيك الخير والبركة ربي يحفظك لك. باه. والعيد كون عيدت مع الوالدة ولا في دارك ولا كيفاش؟
2: لا معناها مشيت للوالدة وبعد عيدت في داري.
0: ذبحت انت؟
2: ذبحت ذبحت والله بالمناسبة ان معناها نسيبي بارك الله فيه هو معناها لي معناها يتسمى العلوش احتبولنا براس ماجي
0: فهمتني. نسيبك هذايا هو اللي عمل لك
2: نسيبي بارك الله فيه باش الواحد ما نحب نعيد عليه وكل
0: عام. وهو ذبحك ولا لا؟ هو ذبحك ولا لا؟ نسيبك كمل عمل الذبيحه ولا لا؟
2: لا ذبيحه ذبح لي جاري. اما هو كل عام نسيبي معناها بارك الله فيه معناها كل عام ضحيه معناها كيما نقولوا بشر حقه ناخذها.
0: قداش خذيتها السنه؟
2: والله علوه 780 سي حاتم. اما تبارك الله معناها يعمل على الاسوام على الاسوام اللي توا يعمل مليون و200 مليون و300.
0: وين 780 نجيك توا؟
2: ما قلت لك قلت لك سي حاتم ودني تسمى ودني بارك الله فيه.
0: يرحم والديه ربي كثر من الانساب اللي هكا اخويا العزيز.
2: يرحم والديه وربي يفضله لنا.
0: ربي يخليه وربي يخليك انت ويخلي لك العائله والوالده. نورتني سيدي العزيز وكل عام وانت حي مليون الف خير. ميرسي بوكو. ها ننسيب وانت تغزل لي يا مخرج قول لي نسيبي ما عمليش ياك. ها ننسيب شو عمل لك نسيب؟ جا تعشى افطر وتعشى بعدك تفرح بنسيبك. مواصلين مع تهنيك مواصلين زيادة مع لكادو مازال ودو كادو مازال الباتور وميكس ومازال شنو اخر الباس باس داكسي 50 دينار حنبال بارك دونك هانيبال بارك 50 دينار الباس داكسي والباتورو ميكس من ام جي باتور رايع يعمل الكيف في انتظاركم. مبعثوا على 85 990. سينو اذا كنت تحب تقدم تهاني اطلب 36 300 الف والا 73 275 800.

0: فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم.
1: ما تكمل كان بيكم. بمساهمة
2: تريزي برومو اوتيل جرين جولف ياسمين الحمامات اوتيل سيزار بالاس سوسا جاليريا بوينتين بينك اند جراي ام جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك قنطاوي نتي نتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
3: تتمنى لكم عيد سعيد.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تونس تسجل ارتفاعا في عدد قتل حوادث المرور بنسبة 14.59% خلال الفترة الممتدة من مطلع السنة وحتى 25 من مايو الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما انخفض عدد الحوادث بنسبة 21.51% ليبلغ 1777 حادثا، وأدت هذه الحوادث إلى تسجيل 487 قتيلا و2284 جريحا وفق ما أظهرته بيانات للمرصد الوطني لسلامة المرور. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت أحد القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين، مستعرضة الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية روابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. دوليا، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 6 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي فجرا على سيارة في بلدة عدلون جنوب البلاد، مضيفة الوزارة أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 37 آخرون جراء غارة شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس على منطقة بقضاء صور جنوب البلاد. مصادر أمريكية مطلعة تكشف أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أعدت قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية إضافية يمكن استهدافها في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، إلا أن المسؤولين العسكريين يقرون بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة مقارنة بالضربات الأولى التي بدأت أواخر شهر فيفري الماضية. ختاماً، الولايات المتحدة تدرج هيئة مضيق الخليج الفارسي التي أنشأتها طهران حديثاً لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على قائمة العقوبات الخاصة، وهذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض قيود على التجارة البحرية الدولية وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهر افهم تندنس تندنس
3: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 مللي
6: اريد طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا، وما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، هذا هو موعدنا اليومي في فقرة تندنس. اليوم جديد يجينا من عند شركة الميتا واللي تخرجنا أبليكاسيون جديدة سميتها فرام، من غير ما عملت عليها برشا ضوضاء، من غير ما عملت عليها برشا بيبليسيتي، ما فماش إعلان رسمي كبير، والخطوة تبدو كأنها محاولة مباشرة لمنافسة منصات النقاش المجتمعية كما الريديت، تطبيق جديد مخصص بالأساس لمستخدمي مجموعات الفيسبوك ويركز على المحادثات والنقاشات اللي تجمع أصحاب الاهتمامات المشتركة في مكان واحد. حسب الوصف اللي نلقاوه موجود على متجر التطبيقات، فرام يقدم نفسه كمساحة للمحادثات المهمة واللي تعطي إمكانية للمستخدمين باش يتحصلوا على إجابات حقيقية من أشخاص حقيقيين، وهي رسالة تقرب برشا من الفكرة اللي يقوم عليها الريديت. لكن على عكس الريديت، يتطلب التطبيق امتلاك ان كونت فيسبوك مع امكانيه استخدام اسماء مستعاره وقت اللي تشارك، ويحتفظ المشرفون بامكانيه معرفه الهويه الحقيقيه للاعضاء اللي موجودين في الفورم. الميزه اللافته زاده اللي كونه اي منشور يهبط في وسط الفورم باش يظهر اوتوماتيكمون في وسط الابليكاسيون فيسبوك الرئيسيه والعكس صحيح، الشيء اللي باش يسهل التنقل بين لي دوز ابليكاسيون من غير ما تفقد استمراريه النقاش. ميتا زودت التطبيق زاد بميزه ذكاء اصطناعي جديده ابرزها اداه الاسك، واللي هي تستطيع جمع الاجابات والمعلومات من مختلف المجموعات باش تعطي ردود سريعه للمستخدم من غير ما يقعد يلوج مانيوالمون في وسط كل مجموعه. شركه الميتا زادت مساعد ذكي للمشرفين، يعني للزوبيراتور ولا للزادمين، يعاونهم على إدارة المجتمعات وتنظيم المحتوى والتفاعل في وسط المجموعات بشكل أسهل. دونك نستناو شوية وقت حتى لنا نشوفوا المستخدمين كيفاش باش يستقبلوا الابليكاسيون هذية ولا التطبيق الجديد هذية فورم واللي خرجتها شركة الميتا باش نجموا نحكموا عليها. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
8: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله ثاني ايام عيد مبارك عليكم جميعا، وان شاء الله عيدتوا كاحسن ما يكون. والعيد راهو في بعض الاحيان يولي عند بعض منا، مش الكل والحمد لله، يولي ماكله وكل مناسبة احنا دينية ولا حتى خاصة ولا كذا يجبنا نحطوا الماكلة من الأول للآخر. وفي العيد مثلا فمع بيت تاخذ كونجي، عمرها ما تكنش عام كامل تخدم، ياخذوا كونجي في الفترة متاع العيد هذا اللي جمع اللي 10 أيام اللي ساعات 15 يوم، ويقول لك الروح ما نرجع إلا ما يوفى العلوش، يروح للبلاد إلا ما يوفى، يزم يوفى. هل هذا عنده انعكاسات على صحة التونسي والتونسي؟ أكل اللحوم الحمراء دفعة واحدة هكا بطريقة كأنه معناها مشتاقين للحم، رغم اللي ما فماش هذا ماناش مشتاقين للحم صحيح، يمكن بعض الزواب ما عادش خالطين عليه غلاف الأيامات الفرطة، ولكن ما عندناش إشكال احنا نقص في ماكلة اللحوم الحمراء، معناها موجودة عند العائلة التونسية موجودة. هذاك علاش حبينا نحلوا الكتاب مع المختصة في التغذية أميرة دغمان، اللي باش نسألوها هذه الأسئلة اللي تطرح دائما وابدا واللي نبه لها ولكن ما نجمناش نتجاوزها. نقول عيدك مبروك دكتورة أن بيك الأخصية في التغذية أميرة دغمان.
1: عيدك مبروك، سنين دايما إن شاء الله ربي يحييكم الأمثال، وإن شاء الله تكونوا ديما في صحة جيدة يا ربي إن شاء الله.
0: السؤال، شكرا لك، السؤال يطرح روحه عفوا علينا الناس الكل، هل معناها باعتبار ذبحنا العلوش اليوم يلزم في الايامات المتبقيه نتاع الاسبوع مثلا اسبوع 10 ايام على الاقصى نكمل العلوش سيفيني نكمله كاملا؟
1: لا
0: ناكل يوميا علوش
1: الحقيقة لا، على خاطر انا احنا نقولوا ديما نهار العيد وفين عيد ذيك الحرمان، لا على خاطر فما اللمة ومعناها نوسيون تاع الفروستراسيون انه نحسوا بك الاحساس تاع الحرمان خايب، حتى لو كان احنا في حمية غذائية ولا كان احنا عنا امراض مزمنة نردوا بينا وكهو، اما العيد وفين عيد هو كحد اقصى انه ناكلوه معناها في جرة بعض اللحم. ومن بعد الحقيقة اكثر حاجة منصوح بها انه يكون استعمال مرة في الأسبوع، يعني مرة في الأسبوع نجم ناكل اللحم أحمر، هو الريكومونداسيون اللي تنجم تكون ما فيهاش مضرة على الصحة متاعنا، أما راهو بشكل يومي على خاطره يضر، على خاطره فيه دهون مشبعة، معناها الدهون هذه كتنجم تضر لنا بارجة حاجات في البدن متاعنا، وخاصة العبيد اللي تعاني ديجا من أمراض مزمنة كما اللي عندهم مرض الكوليسترول، معناها ارتفاع الكوليسترول في الدم، العبيد اللي عندهم ضغط الدم زيادة ما ننسيوش، وما ننسيوش برشا عبيد عندهم النقرس اللي هو يطلع لهم برشا لاسيدوريك اللي هو حمض البول اللي هو ياسر يتفرعس وقت اللي ناكلوا لحوم حمراء وناكلوا الراس وناكلوا الكرعين وكل حاجات اللي نقولوا نحن لزبا معناها اللي موجودين في المسار الكل نتاع العلوش، هذيك ينجم يقلقهم برشا وينجم يفرعس لهم المرض نتاعهم. وديجا نلاحظوا انه بعد ايامات العيد فما برشا عبيد تتقلق وبرشا عبيد معناها صحتها تتفرعش، هذيك علاش نحن ننصحوا انه نهار العيد وثاني عيد مسموح مثالش وماذا بينا يكون في وجبه الفطور مش في العشاء، يعني وجبه بركه يكون
0: قداش الكميه معناها كيف تقولي مسموح النجم اليوم ما اليوم يعملوا العصبان اليوم نصف شقاله نتاع العصبان نكملها وحدي، شنو
1: الكميه تكون اكيد حسب واحد باش يكون حسب عمره وحسب زادة وزنه شنو اللي يسمح وطوله، معناها الكميات باش تكون معتدله، ممكن نزوده شويه كما قلنا على خاطر ايامات العيد، هو في المعدل باش يكون ما بين 150 و200 جرام الوجبه نتاعنا نتاع اللحوم اللي هي البروتينات الحيوانيه، ولكن في ايامات العيد نعرفوا انه باش نزوده شويه اكيد ينجم ينوصلوا حتى يكفي 300 جرام ما يكون فيها مشاكل كبيرة، ولكن ننصح ديما حتى لو كان كلينا وجبة الفطور وتكون كما قلنا خطر دسمة والكل راهو النجم في العشاء معناه ناخذوا لحوم بيضاء وإلا ناخذوا حوت وإلا النجم هكا نتعشى وخفيف، على خاطر ماذا بينا ما يكونش الوجبات الكل فيها لحوم حمراء وبكميات كبيرة، ما دامنا باش نفوتوا شوية الكمية في نهار العيد وثاني عيد في وجبة الفطور نحاولوا انه في وجبة العشاء تكون اكثر لحوم بيضاء وإلا حوت، ونحاولوا زيد راهو طريقة الطبخ تعاوننا برشا باش نقصوا من الدهون اللي هي تكون موجودة. مثلا التفوير به برشا معنى اللحم المفور ينجم نستغنيه على 80% من المواد الدسمة اللي تكون موجودة في طرف اللحم. الأحمر كما نعرفوا العلوش راهو دسم برشا أكثر من البقري، ونلقاو أنه قيمته الغذائية نستحفظ عليها بالقدي بالقدي، معناها توسكي بروتينات الحديد اللي موجود في اللحم نقدوا مستحفظين عليه، معناها نحافظوا على قيمته الغذائية ونستغنيه على 80% من المواد الدسمة. التفوير هو أحسن طريقة للطبخ. وكيف كيف زاد عنا المشوي اللي هو يستقطر زيته، معناها مش نشويه في قلية ولا نشويه في حاجة تعاود يرجع يشرب زيته، أي حاجة تخليه يستقطر زيته. هذه كمان حاجات زادة اللي تعاون بالقدي إنه نفقده شوية مكل على الأقل المواد الدسمة اللي فيه.
0: المواد الدسمة متاع العلوش يقول لك بعض التوانسة، يقول لك دكتورة ميرا دغمان يقول لك تو ناخذ لها إيترا ولا اثنين سيترونات تو الأمور كل تولي لاباس. هل صحيحة هذه العملية؟
1: هو الحقيقة لو كان السيترونات باش يكون من غير سكر تكون نجم تكون تعاوننا بالقدي، خاطر كيما نعرفوا انه القارص هو يخفض مستوى الكوليسترول، يعاون زاد كيف كيف العباد اللي عندهم التونسيون، وهو بطبيعته معناه يطيح شوية التونسيون، معناها مع اللحم الاسوسياسيون تاعو به على الاخر. وكيف كيف هو غيش بالفيتامين سي، معناه غني برشا بالفيتامين سي القارص، معناه يعزز امتصاص الحديد اللي موجود في طرف اللحم الاحمر، معناه نستفيدوا به لماكسيموم كطرف الحديد اللي موجود في اللحم. اما الحقيقه لو كان احنا السيترونات باش نحطوا فيها كميه نتاع سكر، ونعرفوا نحن الكلنا قداش السيترونات تاكل برشا سكر، معناه باش نعمل اي ترى تبدا فيها كميه كبيره، دونك لهنا نوليو ندخلوا في الخطر، على خاطر كميه السكر هذيك تنجم تضرنا مع المواد الدسمه اللي باش تدخل. كيف كيف راهو بالنسبه للجازوت نفس الشيء، راهو من الحاجات اللي ياسر خايبه انه نجمع كميه نتاع سكر كبيره، لازم باش يصير لنا نتاع هضم كبير، خاطر السكر هذيك باش يتخمر مع المواد الدهنيه اللي موجوده في اللحم. نحسوا بك تفرشيكه فك اللحظه هذيك، خاطر باش تبدا حاجه سائله وبارده، وكيش كيف مثلا في الجازوز نحسوا هكا الليفي نتاع الغاز اللي هو يقول لك باش يحصلني في الهضم، الوغ هو ليرا ويقتل البكتيريا النافعه اللي موجوده في المسار نتاعنا، بالعكس يولي بعد فما عسر نتاع هضم. تجشع هذيك راهو بعد باش يصير لك مشاكل اخرى، كميه السكر اللي فيه كبيرة، دونك العبيد اللي عندهم مشاكل صحية كما مثلا اللي عندهم السكري ولا اللي يتبعوا في حمية غذائية راهم باش يلقاو مستوى السكر في الدم طلع برشا برشا. وهذيك علاش احنا ماذا بينا ننصحوا انه نشربوا سوائل في العيد ولكن تكون بدون اضافة السكر. ننصح برشا راهو الحقيقة بالقارص والنعناع انه نرحيهم مع بعضهم، كما توا نشوفوا فيهم كما مثلا لي جو ديتوكس هكاي ينصفوا برشا البدن من السموم، يخليوهم هكا يطردوا اكل الدهون اللي موجوده في الامعاء نتاعنا، يعاونوا بالقديزه على الاحساس بالشبع باش واحد ما يفرطش في الماكله. وما ننساوش زيدة راو ديما أكتر في صلاة الخضرة، راو صلاة الخضرة مهمة على الأخر في العيد، ما ننساوهيش. صلاة المشوية هيلة على الأخر، على خاطر خضرة مشوية واللي هي من الأطباق اللي نلقاوها ديما موجودة في العيد ننصحوا بها على الأخر، أما ديما خاطر ناكلوها بالخبز هذيك علاش ما نحسبوهيش ياسر اللي هي تكون صلاة. حاجتنا ديما بصلايطة خضرة، صلاة تكون صلاة تونسية توا وقتها مفوحة هكا بشوية نعناع مغير فزيت زيتونة.
0: صلاة مشوية قلت ناكلوها بالخبز، معنا ما زمناش ناكلوها بالخبز،
1: هي بطبيعتها احنا الابيتود نتاعنا انه صلاة المشوية ناكلوها بالخبز، وبالتالي باش تولي طبق رئيسي. اي حاجه باش تاكل بالخبز راه باش تولي طبق رئيسي، يعني اسم السلطه ما عادش فوالا ما عادش انا هي كمكوناتها صحيه الحقيقه. دونك احنا ماذا بينا مع قدمة الخبز اللي هي يا حبذا ما دمنا نعملوهم في الدار زاد الخبز نزيدوا فيه شويه قمح شويه شعير شويه نخاله، اي حاجه تجيب حبوب كامله اللي هي تعطيها قيمه غذائيه لقدمة الخبز نتاعنا، وتولي كمان زاد مستوى السكر نتاعنا يرتفع اقل وتشبع اكثر. ومعها كسلايطه الخضراء اللي هي نبداو بها ديما هي الاولانيه باش تكون لنا الحاجز اللي يبطئ امتصاص المواد الدهنيه والسكر اللي موجود في الماكله نتاعنا، ومن بعد نتعداو للبروتينات والاطباق الرئيسيه نتاعنا ديما مع مراعاه انه الكميه تكون معتدله، ونقسموا الوجبات نتاعنا. ما ناكلش وجبه كبيره فرد وقت ونقول من بعد تو خاطرني مانيش باش ناكل، ولا كيما قلت لازمني نكمل الجمعه هذه ومن بعد ما ناكلش اللحم. راهو الافراط كي يكون في كميه كبيره في وقت قصير راهو ينجم يصير مشاكل صحيه كبيره على الاخر.
0: أميرة دغمال مختصة في التغذية، نحب نسأل هنا على حاجة موجودة عندنا، يقول لك احنا ما كليناهش عام كامل العلوش وغالي علينا ودا شنو، دونك في العيد خلنا نستغل انا يوميا نشبع من العلوش، نطير وحشتي منه عرفت هات نشبع، فبالتالي تولي ياكل برشا. ولاحظنا البارحه مثلا ملاحظه في الحومه شفتها، ما نعرفش كان عندك فكره عليها وتوضح لنا، برشا ماشيين يا للفارماسي دو غارد يا لك لي زانفيرموري هذوك محلولين يقيس في الدم ويقيس في السكر، معناها عبيت طلع لهم الدم من جرى شنو هذا؟
1: هو كما قلنا راهو اللحم كما قلت صحيح غالي، وبرشا الناس ما عادش تخلط انه قاعده تاخذ فيه معناها بكميات كبيره او معناها على شكل يوم. وانا ديما نقولهم راهو اللحم الاحمر راهو ماهوش منصوح، حتى لو كان عندك حتى لو كان انت قادر انه تشريه، راهو اللحم الاحمر ماهوش استعمال يومي. كل يوم نركب طنجرتي باللحم الاحمر راهو ماهيش حاجه صحيه. الدهون اللي فيه الدهون اللي فيه راهي ضارة، معناها ما تنجمش تستعملها بشكل يومي، يعني إلا ما تضر لك حاجة كما قلنا التنسيون تنجم تطلع الكوليسترول بشكل يومي كأننا نستعمله كل يوم، وكيف كيف زادة فما اللي هي مرض النقرس معناها اللي هو
0: لسيديوغيك. هل الصغار ما تقلقش اللحوم الحمراء للصغار ما تقلقش؟ لأنه البعض يقول لك من أمثلة القديمة يقول لك قبل الأربعين إلى حدود الأربعين سنة كل علوش حتى كامل، بعد الأربعين سنة كل اللي يأكلوا العلوش، كل اللي يأكلوا العلوش شنو معناه؟ نشوفوا الخضرة هذيك كل الحشيش به. فهل الصغار مش مسموح لهم؟
1: يبدأ صغير أكيد، شو هو يبدأ صغير ولا في وقت النمو متاعه ما فماش ياسر غيستريكسيون في الماكلة، ولكن ديما نردوا بين على خاطر فما أمراض تكون جينية في البدن، يعني فما أمراض وراثية ساعات حتى مش بالماكلة تلقاه هو عنده أرضية مؤهلة للتونسيون ولا أرضية مؤهلة للكوليسترول، حتى لو كان ماكلته ساعات راي تكون تخفيت، يعني فما عبيد ماكلتهم منظمة أما تلقى عنده الكوليسترول طالع. علاش؟ على خاطر الأرضية مؤهلة وعنده الجانب الوراثي. هذيك علاش نحن تورا وردوا بيننا من عمر أبارتير من 25-30 سنة نردوا بيننا من كل شيء. هو بالنسبة للإفراط في الماكلة ديما خايب، الإفراط ديما خايب، حتى لو كان معناه وزنك مثالي، حتى لو كان صحتك لباس، ديما واحد يكون في التنوع الغذائي هذيك حاجة منصوح بها على الأخر. ولكن ديما نكونوا متساهلين أكثر كما قلنا إذا ما عندناش أمراض، إذا معناه وزننا يكون متوازن، وإذا كنا في العمر صغار. دونك احنا نحاولوا إنه ديما يكون عنا عادات غذائية سليمة، بيان سور هذيك حاجة مهمة على الأخر، وبيان سور العباد اللي عندها أمراض باش ترد لها أكثر من لازم، على خاطر في الأيام هذه تكون ساعات معناها الحالات نتاعهم حرجة شوية، ما ينساوش دوايتهم زادة أكيد، ما ينساوش كل مارس هكا يدور الدم شوية العشية، خاصة إنه كما قلنا ساعات في الفطور وفي الوجبة متاع الفطور القائلة هكا نحاول ننزلوا شوية، معناها تقال ناكلوا كمية كبيرة غيانكو على خاطر مع اللمة ومع الناس الكل تحسنا إنه نفرطوا في الماكلة. دونك نردوا بينا على صحتنا، نشرب برشا ماء خاصة برشا ماء، السوائل المهمة على الأخر ولاحظوا خطر الدنيا توا سخنت شوية، كما قلنا الماء والقارص واللي هما يكون فيهم زادا حتى ماء وخل بهين برشا راهم لعملية الهضم، سورتو الخل راهو يعاون بالقدي على خطر فيه بكتيريا نافعة تعاون عملية الهضم بالقدي وتقلل من امتصاص الدهون والسكر في الدم. هذيك علاش نجمو ناخذوا ديما مغيرفة نتاع خل في كاس ماء قبل ما نبداو الوجبة الدسمة نتاعنا الوجبة اللي فيها كميات متاع سكر، نقسموا الوجبات متاعنا، ناخذوا نهار العيد وفين عيد ما نحرموش رواحنا، ومن بعد نمشيو أكثر في نمط متاع مرة في الأسبوع لحوم حمراء بكميات متناسبة، وماذا بينا تكون أكثر في وجبة فطور القائلة مش في العشاء.
0: شكرا لك المختصة في التغذية ميرا دغمان، يعطيك الف صحة على هذه القراءة. ساعدوا على رواحكم، راهو تقريبا النظام الغذائي متاعكم النجم هو اللي يداوي ولا هو لطف عليكم يمرض. ساعدوا رواحكم، اللحم ماهوش هارب علينا، النجم يصبر. اه النجم العيساوي ماشي لما لشنو ماشيين باش نشوفوا السيد هذايا يسمع كلام أميرة دغمان ولا ما سمعش كلام أميرة دغمان الشيخ متاعنا. اي سيدنا الشيخ، هات نشوف هات.

0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا جونة يكشخ لي هاتك شيخ.
1: يا شيخ يا مرميل، يا شيخ يا مرميل، يا شيخ يا مرميل، خلي لولادك شيخ.
0: الشيخ خرج الداعي.

0: FM.
1: Tittmenilkom ai tsai.
0: مال الشيخ يا مرنيخ المخرج عمل عليها كيف قال لي عيساويه البلوط هذه معروفه جدا ومن النجاحات اللي قعدت بالزمار متاعهم وبكل الكاريكاتور الممتاز. على كل خلينا نمشي واحنا للمهبة العيد يسمى تكمل اليوم هكا ولا لا؟ مازالوا دو كادو شما الارقام اللي مازالوا عندنا الكادو انه حويجة ممتازة نعرف جيدا انه رقم 5 و4 باش يختاروا بين رقم 5 و4 لي كادو باتور او ميكس من ام جي وبقات الباس داكسيم 50 دينار الحنة بعل بارك. هات نمشيو للتليفونات ونعرفوا شكون باش تحصل على لي دو كادو هذوما. الو صباح الورد.
2: الو صباح الخير.
0: لالا مرحبا بيك. الاسم ولا قبل نتكلم فيا عزيزه؟
2: عيدكم مبروك
0: ان شاء الله سنين دائمه. لالا
2: مريم المهديه.
0: مريم شو لقب لالا؟
2: حفيظ.
0: حفيظ من المهديه. انت قداش من اس ام اس بعثت يا مريم؟
2: واحد برك.
0: اه محظوظ هاي لالا واحد برك باش يجيب لنا كادو. فما رقم 4 ورقم 5 هما اللي مازالوا.
2: رقم 5.
0: رقم 5 خلينا نشوفوا مع المخرج اللي عنده امامه الليستا. باس ب 50 دينار باس داكسي 50 دينار حنا باع البارك. مبروك عليك. شكرا ليك. مبروك عليك. المكالمه المواليه باش مش تختار احنا مباشرة شو نقول لها؟ الو وتفضل اول كادو بتاعك. الو على السلامة سي مصطفى. سي مصطفى مرحبا بك. اهلا وسهلا. ان شاء الله سنين دائما سيدي مصطفى. سيدي مصطفى الاسم واللقب معناها الكامل اعطيني اللقب ومن وين تكلم فينا؟
3: مصطفى البريني من القرافورة.
0: مرحبا بك سيدي مصطفى.
3: سيدي مصطفى بخليك صحة توما.
0: متزوج وعندك صغيرات؟
3: بالطيارة.
0: عندهم باتور في الدار في الكوجينة المدام عندها باتور بيه هكا؟
3: لا لا
0: لا
3: لا
0: خويا العزيز الحظ تبسم لك ما غير ما تختار حتى نمرو الكادو هذايا باتور وميكس من ام جي رائع للغايه وبصاحب تجربه يحكي معاك بالتجربه. مبروك عليك الكادو نتاعك سيدي مصطفى باتور وميكس من اداء ام جي. فيليسيتاسيون خويا العزيز. شكرا ليك كل عام وانت حي مليون الف خير انت والعائله الكل نورتنا سي مصطفى. يلا فاصل ونختموا مع تهاني صفحه نعملوها متاع تهاني متاع مستمعينا ومشاهدينا للعزاز عليهم. التهاني تصير كيف تتصلوا بينا راهو نفتحوا لكم المجال في الحصه هذه وفي الحصص الكل على امتداد هذا اليوم كما البارحه زاده على 36 300 الف 36 300 الف ولا 73 275 800 73 275 800.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: إن شاء الله كل أيامكم عيد وأفراح ومسرات، إن شاء الله عديتوا النهار الأولاني والنهار الثاني زادة تعديوه كأحسن ما يكون في لمعة عائلية، هي أهم حاجة أيضا نستحضروا فيها معاني عيد الأضحى المبارك، وأيضا نفكروا زادة في الناس اللي محتاجتنا وبش نمدوا يدينا لها، ما نسوهاش، خليهم يفرحوا زادة هما فنهارات الفضيلة هذية. هات نمشيوا مع بعضنا للتهاني ونستقبلوا الدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية الخاصة بتهانيكم، ونذكر أن التهاني متواصلة على موجات جوهرة اف ام تي في إلى حدود نهاية البرمجة، معنا حتى الماضي ساعتين الماضي ثلاثة متاع الليل. مرحبا بكم باش تشاركوا وتقدموا تهانيكم للعزاز عليكم. نقول ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو
0: مرحبا. مرحبا بنفسك،
2: إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: إن شاء الله سنين دائمة للا العزيزة. الاسم ولا قبل وين تكلم فيها؟
2: ربح الربعي من الهدادرة.
0: ربح، محلى اسمك يا ربح، إن شاء الله ربح أمامك ودائما وابدا وانت رابحة.
2: عايشك عايش خويا أجمعي.
0: يا ربح، أعطينا الربح لشكون اليوم نهنيوه بعيد الإضحى؟
2: نهني يا أخواتي الكل وولادي بالخارج وأختي حبيبة ونقولها بيفرج عليها ونجاة وحسن في الجنوب ومحمد وعيشة وزينة وولد أختي مهدي ربي يبارك له أو يحوس بي زي من فرنسا أو يحوس بي.
0: يعطي الصح يعطي الصح. وأولادك وين يعيشوا أنت؟ في فرنسا؟
2: في فرنسا، في كان وفي طولون وفي نيس.
0: ربي يحفظهم إن شاء الله وديما دعينهم بالخير، ربي ينجحهم ويحفظهم.
2: هم أمة محمد الكل وخاصة ولدي جمال بقديدة، ربي يخليه وإن شاء الله عيده مبارك ويخلي له صغيراته ويبارك له في صحة ونظرة
0: إن شاء الله. يلا ربي فضلك وربي خليك لله العزيزة، نورتنا وشرفتنا. نمشي للمكالمة الموالية. ألو، عسلامة وصباح الورد وصباح الأمل. ها؟
3: ألو عسلامة.
0: لله مرحبا بيك.
3: مرحبا، عايشك، صباح النور،
0: صباح السعادة، صباح الفرحة، فرحة ثانية أيام العيد. أعطيني الاسم ولقب من تكلم فيه.
3: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دائما في حياتي.
0: شكرا ليك لله. الاسم ولقب من تكلم فينا؟
3: هيفا السالمي من القرواء.
0: هيفا السالمي من القيروان العزيزة الغالية. هاي هيفا، ليش كون التهاني متاعك بالعيد؟
3: والله نحب نقدم تحية أول حاجة لماما وبابا ربي يفضلهم إن شاء الله، أختي رباء، ونحب نقولها مبروك مرة أخرى ما زال كيف تخرجي.
0: اللهم صل على النبي.
3: ونحب نقدم تحية لميمة وخوالي وخالاتي الكل، وما نسالش نسميهم.
0: سميهم بايش؟
3: نقدم تحية لميمة و
0: شو اسمه؟

واللي متألقات وناجحات بإذن الله. شكرا لك، كل عام ودي حياة مليون ألف خير. نذكر كونه تتواصل لزيميشون متاعكم الكل على مدار الساعة في برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى في يومه الثاني. البرمجة فيها التهاني سهرة، فما حتى سهرة خاصة بتهاني الرياضيين وتهاني وأماني المستمعين والجوائز على امتداد نهار كامل اليوم حتى لليل. فأبقوا معنا على موجات جوهرة FM TV. شكرا لكم على المتابعة، شيء طيب للجميع. نتلقاو بإذن الله غدوة من 6 متاع الصباح للتسعة في متينالكم صباح الورد مع ليكيب كاملة بإذن الله. تلقاو كل المتابعات ورفقوكم في العودة، فما اللي بش يختار يروح غدوة في الصباح تلقانا معاكم في الطريق. كما تقولوا انتوما إذاعة جوهرة إذاعة لوتوروت، هذا شرف لي نحن بش نكونوا الرفقاء نتاعكم انتوما في لوتوروت وفي أي طريق من الطرقات الوطنية والسريعة. شكرا لكم، شيء طيب للجميع، كل عام وانتم حيين، مليون ألف خير، باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نسق قوى التزويدية في السوق ببير القصعة خلال فترة عيد الأضحى تتسم بطفرة مهمة ووفرة لافتة في الكميات المعروضة من مختلف منتجات الخضر والغلال، لا سيما وأن الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك تتسم بارتفاع معدلات الاستهلاك العائلي. وبيانات صدرت عن إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة يوم 26 من ماي تفيد بأن الحركية التجارية بالسوق قد تصاعدت بشكل ملحوظ وسط توافد مكثف وبصفة يومية لتجار التفصيل للتزود بالمواد الأساسية. وبالرغم من هذا الطلب المتناوي وتصاعد وتيرة الاستهلاك، سجلت أسعار البيع بالجملة لمعظم أصناف الخضر والغلال استقرارا ملموسا في معدلاتها المتداولة وفق المصدر ذاتها. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد بأنه تم أمس توزيع 1240 كيلوغراما من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل كيلوغرامين لكل منتفع، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى. كما تم وفق بلاغ الاتحاد تنظيم زيارات عائلية لتبادل التهاني بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة له وعائلاتهم، إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقاربهم، بما يساهم في دعم الروابط الأسرية وتعزيز التواصل العائلي. وشهدت مختلف مراكز الرعاية تنظيم برامج ترفيهية وأنشطة جماعية ومآدب عيد جمعت كبار السن بالإطارات المشرفة والأعوان في محاولة لتوفير أجواء عائلية تعزز الأحساس بالمرافقة والرعاية خلال هذه المناسبة الدينية. أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي تنتفع بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة خلال قافلة صحية انتظمت بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية المازونة من ولاية سيدي بوزيد. وانتظمت هذه القافلة ببادرة من جمعية أصوات نساء بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا. وتهدف هذه المبادرة إلى مزيد تعزيز الخدمات الصحية العمومية وتقريبها من النساء في المناطق الريفية والداخلية ضمانا لحقهن في الصحة والكرامة. دوليا، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول اليوم أن بلاده تسعى للإفراج عن كل أصولها التي جمدتها الولايات المتحدة، مضيفا أنه يجب إعادة الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل وغير مشروط إلى البلاد بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية. ختاما، مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا معظمهم تلميذات وإصابة 73 آخرين جراء حريق اندلع ليلا في مبيت مدرسة داخلية للفتيات في كينيا، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة اليوم لوكالة فرانس بريس دون كشف مزيد من التفاصيل. ولم يعلن بعد عن حصيلة رسمية للضحايا ولم تتوافر معلومات عن أعمار الفتيات المقيمات في المبيت.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهر FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: فرحتين فرحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم ما تكمل كان بيكم بمساهمة
1: Cuisine promo, hôtel Green Golf Yasmine Hammamet, hôtel César Palace Sousa, Galeria.tn, Pink and Grey, MG, يفرح قلبك كل يوم, Hanabal Park Kantawi, Neti, Netis Grow, Big Ben Café Restaurant, Route Touristique Sousa, Sam's Pneumatique Hammam Sousa, City Watch.
0: جمرة FM.
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبلها.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. جمعية تونسي تحذر من رجل الحرب البرتغالي بعد رصد في سواحل طبرقة. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا. وفي ثاني أيام العيد 11 شهيدا بغارات للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنبه إلى ظهور الكائن البحري ما يسمى برجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة طبرقة أين رصده أحد المواطنين، مؤكدة ضرورة نشر الوعي والتصرف الصحيح وعدم نشر الهلع بشأن التعامل مع هذا الكائن البحري، معتبرة الجمعية أن وجود الفيزالية وحتى بعض الأنواع القناديل البحر الحريقة وفق التسمية المحلية في البحر هو ظاهرة طبيعية موجودة في كل بحار العالم، خاصة مع تغير الظروف المناخية والتيارات البحرية، داعية في بلاغ صادر عنها إلى ضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزايد تسجيل ظهور هذا الكائن بالسواحل التونسية. هذا وشددت الجمعية على ضرورة تجنب لمس رجل الحرب البرتغالي أو الاقتراب منه حتى في حال كان نافقا، باعتبار أن سميته قد تبقى فعالة لساعات طويلة بعد موته، والاكتفاء بتصويره عن بعد عند مشاهدته، علما وأن هذا الكائن البحري يعد من الأنواع الخطيرة نسبيا على المصطافين ومرتدي البحر، نظرا لما تسببه خيوطه اللاسعة من ألام وحروق جلدية قد تكون شديدة في بعض الحالات. ويذكر أنه تم يوم 29 من مارس المنقضي رصد عدد محدود لم يتجاوز 10 من رجل الحرب البرتغالي بشاطئ سيدي مشرق من ولاية بنزرت، وسجل ظهوره لأول مرة في تونس سنة 92 و900 و1000. وزارة التربية تعلن اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 من جوان المقبل إلى غاية يوم 9 من جوان المقبل، موضحة وزارة التربية في بلاغ صادر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. هذا وتشمل معطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 من جوان المقبل. من أخبار مجلس النواب الشعب، لجنة المالية والميزانية تعقد يوم الاثنين المقبل غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفق وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر بمقر البرلمان لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. هذا وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. دولياً في ثاني أيام عيد الأضحى استشهد 11 شخصاً على الأقل بينهم أطفال فجر اليوم بغارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان، ويأتي ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل جندية من صفوفه يوم الأربعاء إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، مما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس إلى 24 جندياً. أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى لها في شهرين اليوم، إذ دفعت هجمات أمريكية جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع بما يتجاوز 3%، مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة. ختاماً، مصدر حكومي يمني يؤكد اليوم وفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي بعد معاناة مع المرض، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكراً في جنوب البلاد وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس علي عبد الله صالح منذ عام 94 و900 وألف. وتولى هادي بشكل انتقالي رئاسة البلاد ضمن المبادرة الخليجية بعد الاحتجاجات عام 11 و2000 التي أطاحت بنظام صالح قبل أن ينتخب رئيسا توافقيا للبلاد عام 12 و2000 لقيادة مرحلة انتقالية هدفت إلى إعادة الاستقرار وصياغة دستور جديد.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهرفم. على جوهرفم
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86.
1: راديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.
0: قدملكم
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur, disponible chez Agile Energy.
7: مرحبا بكم في انفو سبور. البداية بالدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي برادس الترجي الرياضي الجرجيسي. يواجه الترجي الرياضي التونسي حكم ساحة باش يكون نضال الطيف، وفي غرفة الفار الحكم مجدي بلغا. المنتخب التونسي وصل تحضيراته في تبرقة قبل أولى مقابلته في مونديال 2026، والبارح كان اكتمال النصاب، يعني 26 لاعب تحت ذمة الإطار الفني بقيادة المدرب صبري اللموشي بعد التحاق كل من الثلاثي حنا بعد المجبري، ريان اللومي، حازم المستوري، وآخرهم كان عليل عبدي. حصة تمارين اليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام. نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجابسي ونادي حمام الأنف، موعد بعد غدوة السبت الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة. مباراة حكمها فرج عبد اللاوي، وحكم الفار باش يكون أمير لصيف. نواصلوا مع النهائيات وغدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الأربعة في ملعب مصعب بن جنات بالمنستير. تقدم سقيت الدائر يواجه أمل الرياضي بحمام سوسة، وزوز فرق كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى، مباراة حكمها حسام بن ساس. اليوم مع نصف نهائي كأس أمم إفريقية أقل من 17 سنة للدور حاليا في المغرب، والمنتخب التونسي كان انسحب من الدور الأول الخمسة. مصر اللي كانت في مجموعة تونس تواجه تنزانيا، الثمانية المغرب اللي كانت في مجموعة تونس، زاد تونس والمغرب ومصر كانوا في نفس المجموعة، قلت الثمانية المغرب اللي كانت في مجموعة تونس تواجه السنغال. نذكروا أنه العشرة منتخبات كانوا تأهلوا للمونديال أقل من 17 سنة اللي باش يدور في قطر الصيف هذا. الموعد الرياضي القادم باش يكون ماضي ساعتين.
0: عجين انرجي قدمت لكم
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: تفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. جوي العزيز عليك العيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك العيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. SMS على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: Heute mit Nilkom Aizai.
1: اهلا وسهلا نص النهار و13 دقيقة صباح النور ولا مساء النور المهم عيادي وسنين دائما مرحبا بكم الناس الكل موعد جديد على الدنيا وما فيها جوهر اف ام على جوهر اف ام تي في كما قلنا برمجة خاصة بعيد الاضحى المبارك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير ربي يحييكم الامثال وانتم والفاميليا بتاعكم الكل احبابكم اصحابكم تكلمونا وتشاركوا معنا في المباشرة 73 275 800 ولا 36 300000 عنا برشا كادوات ورحبوا بكم اكيب كاملة غازي خليل في الاعداد والتقديم منير اسماعيل في الاخراج نرجس قلالة في الديجيتال ونبداو مع بوشت في انزاد النبي
0: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: فارس بغداد ورجعنا معكم في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك عيدي وسنين دايما كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. مرحبا بكم، مرحبا بتليفوناتكم 73-275-800 ولا 36-300. خنذكر بالكادوات اللي تنجموا تربحهم معنا اليوم إذا تبعتوا حرف A على 85-990. أنا برشا كادوات، أنا بلندر وميكس من أهداء أم جي بوند أشا قيمته 100 دينار أبيمون فام جون وفي من أهداء بينك أند جراي مونجيلا من أهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتر. عنا زادا باس داكسي قيمته 50 دينار من أهداء حنبال بارك وإكيليبراج من أهداء سامس بنوماتيك حرف A على 85-990. تنجموا تكونوا انتم من الفايزين. مازلنا معكم للأربعة تاع العشية.
1: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.
0: عيدي وسنين دائما. مرحبا بالتليفونات زادة 73-275-800 ولا 36-300. معنا أنور من سيدي بوزيد. أهلا وسهلا أنور، مرحبا. أهلا
2: وسهلا بكم وعيدك مبروك.
0: سنين دائما، عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
2: يعيشك.
0: صفا أخويا.
2: الله الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي شو عملت البارح وش عملت اليوم وحكي لنا شوية كيفاش تعدى جو العيد.
2: والله جو العيد أمس الحقيقة هو خير من اليوم بصراحة. أنا ذبحنا العلوش وشوينا وكذا وإن شاء الله كل عام الحين بخير وكهو. أما العلوش هو غالي شوي الحقيقة، غالي شوي.
0: هكا هو ميسير شربي مع زوالي وميسير كل قدير وقدره. على شكون باش تعيد أنور؟
2: الله ينعيد على عيلتي كل فردن فردن.
0: أي.
2: ونعيد على جمعيتي الترجي التونسي.
0: أي.
2: ونعيد على أي واحد يعرفني وكهو والشعب التونسي كله وإن شاء الله ربي ينصر فلسطين.
0: آمين. اي ما تسمي حد في العائله تخاف خويا ما مشيش نغشش.
2: لا فرد الفرد قلت فرد الفرد نقعد نسمي فيه من واحد
0: اعطينا اسميهم يصير شيخ مش ديما راك
2: عندك الولد
0: في الراديو في التلي
2: عندك الولد قليعي
0: ربي يفضله اي
2: والوالده حسنة
0: اي ربي يفضلها زي
2: واخواتي علي ودر الحنين
0: اي
2: وكو انا هذه العائله هذه العائله
0: باهي باهي. أما حبيتك زادة تحية المنتخب مدامنا على أبواب كأس العالم.
2: أي تحية لي وتحية إن شاء الله من المنتخب يوصل
0: لنا الأدوار المتقدمة في كأس العالم الدور الجاي ويعديهم ماتشوات بطولية على الأقل ويكونوا محاربين
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة يا أنور
2: على شلال ما نصلش للنهائي
0: إن شاء الله. باهي باهي باهي
2: إن شاء الله
0: واحدة واحدة ما يصيرش. يلا تحية ليك أنور وتحية لأهلي سيدي بوزيد الكل. معنا الشادلية من القلعة الصغيرة. أهلا وسهلا شادلية، عيدك مبروك.
3: عيدك مبروك.
0: شنو
3: علينا وعليك؟ شنو أحوالك؟ لاباس
0: عليك؟
3: لاباس عايشك.
0: عايشك يا شادلية. أي شو عملت؟
3: شادلية برقية، قول شادلية برقية.
0: شادلية برقية.
3: إيه.
0: شخصياً. هكا ولا؟ مش شخصياً، شادلية برقية كهو. قد تقول شادلية كهو. شاد ليك اهو مشيت شاد ليك
3: العيد على ولدي في السعوديه
0: هاي
3: مهدي الوحشي
0: مهدي تحيه ليه ولد شاد ليه
3: وعلى كافه العائله في القلعه الصغيره
0: هاي تحيه ليهم الكل
3: فرد وعلى وعلى اخواتي الكل كاير في القلعه الصغيره قلت لك
0: هاي
3: وعلى خالتي حبيبه في الزهره في تونس
0: هاي
3: وعلى بنت اختي بودور وعندها ولدها ان شاء الله ينجح في الباك في سكره
0: هاي ربي ينجحه ان شاء الله
3: وعلى جميع اللي يعرفوا شادلية برقية وعندي واحدة زادة جارتي كانت قبل في سوسة تسكن مريضة توا في شط مريض
0: بسم الله عليها ان شاء الله بس ربي يشفيها
3: يعيشك يعيشك وعلى كل كيفة العائلة كل كي يفرحك ويعيش
0: يعيش كل يعرف شادلية برقية الكل
3: ايه ولا يعرف شادلية برقية الكل
0: فردا فردا
3: فردا فردا
0: ربي يحفظك شادلية ميرسي بوكو زادة تحية ليك نسلم عليك برشا زادة يلا بسلامة شادلية. نذكركم 73-275-800 ولا 36-300 سلموا على مايا في النمسا سلموا على بي بي ام معنا زادا كيف نرمين في كندا كل تونسي مقيم في الخارج زادا ينجم يشارك معنا يزيد كان 216 على النمر بتاعنا 36-300 ويكون معنا في المباشر ويوصل سلامه للعائلة فوزي بن قامرة خمسة وخميس وبرشا غنيت حلوة تستنى فيكم
1: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: دقيقة سمعنا راس مردوني ورجعنا معكم من جديد ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. معنا زكية من قبل اللي تعيش في تونس.
1: ألو.
0: زكية سنين دايما عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك وانت باللمسة لعايشة.
0: ربي يحيك لمثاله. شنو أحوالك؟
1: عايد على أمي أول حاجة. أمي يامة الهاشمي.
0: أي
1: يامة الهاشمي شوف لحد قبلي.
0: تحية ليها.
1: ونحب نكرم كناينها ربي يشفيها. أمي يا مريضة
0: إن شاء الله اسم الله عليها ربي يشفيها.
1: عاملين معاها كناينها نكرمهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ألو.
0: أي معاك معاك.
1: أي نكرمهم عاملين معاها يعني أكثر من بناتها وأكثر من أخواتها أكثر من كل شيء. كرمهم بهذا العيد ونعيد عليهم.
0: أي
1: مهني لي على أمي. طيب. وربي إن شاء الله يشفيها يا أمي إن شاء الله وعيدها مبروك كل عام وانت وهي بخير. وعلى أهلي وأخواتي وعلى قبلي كاملة في سوق لحد ما تنديش سوق لحد.
0: تحية لها قبلي كاملة
1: وعلى تونس وكله نعيد عليكم كامل للوحد كلاحكم من نامس لليوم راه.
0: مرحبا بك هاك تحصلت علينا.
1: يعيشك وكل عام وانت يحيك بالأمثال وبارك الله فيك.
0: يعيشك يا زكية تحية كبيرة.
1: أي في تونس يعني توقيع مهس على يومي في العيد ما تعرف لم
0: اي لميمة العزيزة
1: ربي يشفيها وكهو
0: ربي يشفيها ان شاء الله ربي
1: امي بالدنيا ونكرم كناينها واحد واحد مش لازم نسميهم نكرمهم يعني عاملين معاها اكثر ما تتصور فيها.
0: هاو به يعطيهم الصحة ومش مزيرة
1: وكل عام وانت مبخير
0: هذيك الأم رهو هذيك الأم
1: من دايما عايزة ماذا بي يعني على الأم ما تمش أغنية ست الحبايب.
0: أي مثلا أي توم برمجوها
1: أي نهديلها الأغاني هذه وكله وأغاني على سيد النبي كانت هذه نهديها الأم اللي سبقت له.
0: أي به اللي سبقت لأس مردوني.
1: أي إن شاء الله كل عام وانت مش تاكم الجوثة يعني نعرفها جوهرة.
0: اي مرحبا
1: وربي ان شاء الله سنين دايمه ونعيد على الامه الاسلاميه كله كل عام وانتم بخير.
0: يعيشك يا زكيه تحيه كبيره ليك بسلامه. معنا مفيده من القلعه الصغيره. مفيده اهلا وسهلا على السلامه عليكم مبروك.
2: على السلامه غالي شنو حوالك؟
0: شنو حوالك لاباس عليك؟
2: كل عام تحيه بخير كل عام تحيه بخير انت والعزيز غالي.
0: يعيشك ربي يخليك يا مفيده.
2: ربي يعيش وربي يطول في عمرك. ربي يطول في عمرك.
0: امين يا رب.
2: اني مفيدة برقاي من القلعة الصغيرة. نحب نهدي كافة الغنيات والكل كل كل لاخواتي اخواتي الكل. زكية برقاية قصيدة عندي برشا اخوات راه
0: هي زادة سلمت عليكم راهو زكية.
2: اي اختي بكري شدية
0: احلاها هكا تحصلتوا على بعضكم هكا معنا.
2: اي
0: كان في بالي راني عديتكم مع بعضكم وتكلمتوا هكا مع بعضكم.
2: احنا زاد على بعضنا شوي.
0: هاي معناها تكونوا معنا همزة وصل جوهر اف ام بين الاخت واختها معنا بعد على بعضكم في الدنيا
2: يبين لك احنا متعبكين برشا بجوهر اف
0: ام. هاي باهي ان شاء الله ديما في الخير.
2: باهي نكمل لاخواتي زكية برقية رشيدة زينب شدية رضا منذر لطفي المرحوم لطفي ان شاء الله جنة منذر ومنية وبسمة وسوليخ وكل كل كل نهدي لهم كل غنيات جوهرة اف ام وعلى راسهم ولادي محمد عزيز عزة عاطف وزوجي منجي ولاد اختي زادة في الخارج ولاد اختي بنت اختي نشرين ولادها ولاد اختي ايمن ومرت ولاده ولاد اختي رأفت مرت ولاده ولاد اختي الاخر زادة رامي وشارلة شارلة بنت أختي بودور ولدها زادة آدم شارلة ينجح في الباك ونعمل إهداءات في جوهرة اف ام
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
2: وخالتي حبيبة في الزهرة
0: أي.
2: والكل كل جيرين الكل وعلى راسهم على راسهم جماعة سيرفيس ميدسي فيزيك في سهلول
0: أي
2: تحياتي أنا فرمير خاطر في سهلول خرجت ريتريت ونادي لهم ونقول لهم عيدكم مبروك فردا فردا وعلى راسهم سونيا الجمي وفنان الفريق وخادم عرف
0: تحية لهم
2: الإطار وكل الزملاء والجميلة
0: وشبه طبيه اللي يخدموا سوا في سالون في حشاي
2: في كل وشبه طبي كل
0: قطاع الصحه الامن الكل زاد تحيه لهم
2: كل كل كل كل, كل كل في هذا النهار المبارك وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير.
0: يعيشك يا مفيده وانت بنفس
2: الشيء
0: تحيه كبيره ليك وربي يخليك وربي يحفظك زاد. ميرسي مفيده باي باي.

0: يلا عنا مش نسمعه بعد شوية مايكل جاكسون سبيد ديمون سينو زادة. مش خليكم مع موعد موجز أخبار ماضي ساعة مع بسمة سعيدية ونرجع لكم.
1: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: كل سنة 9 ل10 لنا البياع مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
3: كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قدمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 والمؤرخ 11 جانفي 2019. ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة وشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس حاجز 1 مليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. دوليا تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 31 بعد 200 على التوالي، رغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة عربية وأمريكية في أكتوبر من عام 2025 والذي دخل حيز التنفيذ في 11 من الشهر نفسه. وفي هذا السياق أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ الفلسطيني باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف منزلا وسط مدينة غزة. يحل عيد الأضحى المبارك لهذا العام بينما يعيش 360 طفلا فلسطينيا و84 أسيرة بعيدا عن أسرهم في سجون الاحتلال ويعانون الحرمان والإبادة المنظمة باعتبارهم جزءا من 9400 معتقل فلسطيني قضوا كذلك العيد في سجون الاحتلال وفقا لآخر الإحصائيات التي قدمها نادي الأسير الفلسطيني. على الجبهة اللبنانية شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة اليوم الخميس استهدفت شقة في منطقة الأجنحة الخمسة الشويفات الضاحية الجنوبية لبيروت، والإعلام العبري يزعم أن الهدف من الهجوم هو عملية اغتيال لأحد القادة الإيرانيين البارزين. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

Ha, ha, ha.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائياً على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي
3: جوهرة أفهم
2: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: هي هي مع الشاب خالد. احنا مازلنا معكم في برمجة خاصة بعيد الله يرحل مبارك عيد يوسين دايما، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ذكر بالكادوات، إذا تبعتوا حرف A على 85 990 A كيما عيدي نجموا تربحوا معنا الكادوات اللي حضرناهم لليوم، بلندر من إهداء ام جي، بلندر هوميكس، سينو بوندا شاقيم 200 دينار، بيمو فام جن وبنات زادة بينك ان جري يهديونا البوندا شاقيم هدايا، منقلة من إهداء سيتي ووتش، باس داكسي قيمته 50 دينار من إهداء حنبع البارك، ويكيليبراج من إهداء سامس بنوماتيك. هذو ما الكادوات اللي استنوا فيكم. نمشي للتليفونات معنا سميحة من خزامة. عسامة سميحة عيدك مبروك وكل عام
1: تحيب خير.
0: مرحبا سميحة، شنو أحوالك؟
1: لاباس،
0: هاي شحوالك انت؟ لاباس، كل عام تحيب خير. يعيشك ربي يحيك رمثاله. صفا
1: الحمد لله.
0: اي ايش عملت البارح؟ قل لي كيفاش كان نهارك البارح.
1: يا ربي ترحمني ولاد حلال ولاد حلال، يعني كيما ربي اليتام اعطوني رسالة الحمد جيران، مش جيران ما عبيد عبيد فين، جيران سبع اطفال.
0: ربي كثر من الناس الخير ان شاء الله.
1: عايش في حمود جي.
0: قل لي علاش كنت تعايد سميح؟
1: عايد على بناتي، على خالي عبد جي،
0: اي
1: بالحاج الحاج وحبيبه بالحاج الحاج خالتي،
0: اي
1: وخالتي نادين،
0: اي ان شاء الله يسمعوا فيك زعما.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله نسلم عليهم الكل ونسلم عليك انت سميحة.
1: وانتوما
0: يعيشك يا سميحة. ميرسي يا سميحة، بارك الله فيك زيادة، ان شاء الله عيدك مبروك. نمشي مع سيد علي من سوسة زيادة. اهلا وسهلا سيد علي، مرحبا.
2: اهلا وسهلا بك اخوي، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وانتم بخير. يحيك
0: رمثاله عايش
2: يحيينا ويحييك اخوي. والله الحمد لله في خير ونعمة يا زي.
0: الحمد
2: لله ربي. أولا أجواء العيد إن شاء الله ترجع لنا خير من نقولوا العام الجاي إن شاء الله خير من السنة وهي ماشية، إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: ونحب بالمناسبة هذه نعيد على أخوتي يعيشوا في هولندا، فاطمة وولفة ورجلها الصادق وصغار وسمير وصغار، وإن شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ جميع المؤمنين، إن شاء الله يجيبنا على أقرب وقت يصيفوا بحدنا رغم استحشناهم برشا. ونبلغ سلامي لنشيكي حبيبة هذه هي تسكن الحياة الرياض، معيد عليها زادة هي
0: هاي
2: إن شاء الله ربي يحفظها.
0: أمين.
2: وانتو ما زادة على روس ما زادة ربي يحفظكم ويعطيكم إن شاء الله.
0: يعيشك سي الحبيب، حتى انت زادة ربي يحفظك ومرسي على التليفون هذا يا خويا، وربي يطول في عمرك.
2: أمين.
0: السلام عليك برشا زادة، تحية ليك. احنا مازلنا مع التليفونات كما قلنا 36 300 ألف ولا 73 275 800 باش تشاركوا معنا في عيادي وسنين دايما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.
3: جوهر اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

يلي

0: فرحتين فرحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند غري إم جي يفرح قلبك كل يوم حنب على البارك القنطاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
4: جمهرة اف ام
5: تتمنى لكم عيد سعيد
6: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
7: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
8: أريدو طور عالمك
6: جوهر سبور
9: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية نضال الطيف هو حكم نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي كما قلت حكم ساحة نضال الطيف مساعد أول خليل الحساني مساعد ثاني أحمد الضويوي حكم رابع سيف الدين الورتاني حكم احتياطي أمان الله الحجري حكم الفار مجدي بلاغة مساعد الفار الأول حسن النايلي مساعد الفار الثاني عمر بردح منذ قليل انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس بالنسبة لجماهير الترجي التذاكر تباع حصريا عبر الانترنت بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس التذاكر المخصصة للمدارج الفيراج تباع إلكترونيا وبقية التذاكر بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس تباع في الأماكن المعتادة في مدينة جرجيس بداية من غدوة الجمعة العشرة من بتاع الصباح الفيراج 15 دينار بالنسبة لجماهير الترجي أو جماهير الترجي جرجيس بيلوز 25 دينار المدارج العلوية 35 دينار المدارج السفلية 50 دينار نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف السبت بعد غدوة السبت الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة مباراة حكمها فرج عبداللاوي مساعد أول مروان سعد مساعد ثاني أيمن إسماعيل حكم رابع أحمد ذوادي حكم الفار أمير لوصيف مساعد حكم الفار وسام بوغطاس كما قلنا الفائز من مباراة الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف يصعد للرابطة المحترفة الأولى غدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية الأربعة في ملعب مصر بن جنات بالمونستير تقدم سقيط الدائر اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الثانية يواجه أمل حمام سوسة اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى في المجموعة الأولى مباراة حكمها حسام بن ساسي مساعد أول محمد أمين مانسي مساعد ثاني محمد علي درويش حكم رابع أنور العكروتي مباراة هذه ما فيهاش غرفة فار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحذيراته في تبرق قبل أولى مقابلته في مونديال 2026 والبارح كان اكتمال النصاب يعني 26 لاعب تحت ذمة الإطار الفني للمنتخب التحاق كل من حنبع المجبري ريان اللومي حازم المستوري وعلي العابدي حصة التمارين اليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام المنتخب يوصل تحذيراته في تبرق بعدها نهار الأحد يسافر لفيينا يلعب مباراة ودية ضد منتخب النمسا يوم الاثنين غرة جوان بعد يسافر لبروكسل وين يلعب مباراة ودية ثانية ضد بلجيكا وين يختتم تحضيراته ثم سفر للمكسيك وأولى مقابلة المنتخب في المونديال يوم 15 جوان نواجه منتخب السويدي منذ 3 متاع الصباح بتوقيت تونس 28 ماي 1928 28 ماي 2026 النادي الرياضي الصفاقسي يحتفل اليوم بمرور 98 سنة على تأسيسه النادي تأسس يوم 28 ماي 1928 تحت اسم جمعية النادي التونسي بمبادرة من زهير العيادي النادي الصفاقسي توج بعديد الألقاب والبطولات في مختلف الفروع محليا إفريقيا وعربيا وتقمص زي الفريق عديد الأسماء البارزة اللي ما زالت راسخة في أذهان التونسيين إلى لحد الآن حمد العقربي، محمد علي عقيد، مختار ذويب، حاتم الترابلسي، اسكندر سويح وغيرهم. كل عام والنادي الرياضي صفاقس وجماهيره بألف خير. الموعد اليوم مع نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أقل من 17 سنة اللي دور حاليا في المغرب الخمسة. مصر تواجه تنزانيا، 8 المغرب تواجه السنغال. نذكر أن المنتخب التونسي كان سحب من الدور الأول في مسابقة كان المغرب أقل من 17 سنة، مسابقة فيها 16 منتخب والعشرة منتخبات إفريقية الأولى هما اللي يتأهلوا للمونديال. المنتخب التونسي انسحب من الدور الأول وما نجمش يتأهل لمونديال أقل من 17 سنة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: نرجع من جديد عايدي وسنين دايما كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. نسلم عليكم الكل، نسلم على طاهر الزلي في القلعة الكبيرة، تحية ليه، تحية الناس القلعة الكبيرة الكل. تنجموا تشاركوا معنا على 73-275-800 ولا 36-300 ألف. إيمان في إيطاليا تحب تسلم برشا برشا برشا على أمها وبوها والعائلة الكل، ما شغطوا بوها لولو على أمها هندودة، ربي فضلهم ربي يحميهم، تقولهم توحشكم برشا، تقولهم عيدكم مبروك وسنين دايما، وإن شاء الله العيد الجاي ولا اللي بعد ولا في أقرب فرصة تلقوني بحذكم وتلقونا ملمومين في الخير، ربي يحفظهم ربي يحميهم. مومو نسلم عليه، محمد فطناسي زلنا معنا رقية هدايا طوية، بعثنا ديديكاس كيف كيف للعائلة الكل. غالية معنا زادة، احنا معنا تليفون من هندة من سوسة. هندة عسلامة.
1: عسلامة يا غازي،
0: عيدك مبروك وسنين دايما
1: علينا وعليك. قبل كل شيء نحب نعيد على جوهرة اف ام الكل اللي يخدموا فيها الكل بالصغير بالكبير. هذيك هذيك نوار سوسة،
0: مش غريب عليك يا هند، ربي يعزك وربي يخليك.
1: بيانشور مالا به، وبالأخص اللي يردوا على التليفونات على أخلاقهم الطيبة، بارك الله فيهم.
0: جمال تحية لي زادة طوح.
1: جمال وسعاد وعلي وكلهم الكل وقلتوما والكلكم، وبربي نحب نعمل تحية، نحب الفناء والهيبة والكل كل كل اللي يخدموا اللي يخدموا فيه، وسعاد قلنا بارك الله فيك على أخلاقك الطيبة في التليفونات. به قبل كل شيء نحب نرحم على أمي ونقول لها الله يرحمك وينعمك وعلى الموتى الكل.
0: الله يرحمها وينعم.
1: ونهني أختي في بلجيكا منيا ونقول لها ربي يهنيك وربي يسعدك، وعلى رجلها نقول والله يرحمك. وأختي نجوى العزيزة وخويا واللي يعرف عند الكل مسمى، ما تقلقش مني عندي ليست كبير. ونحب الرحم على أمي حبيبة مرت الطاهر الزلقاتي والله يرحمك وينعمك، ما زالت عندها شهرين ميتة. وعلى بناتها ليليا وحميدة وخونا العزيز عادل الزلقاتي الله ينوره. وعلى حبيبي وصحابي وبنتهم شراف وبنتها ألمة. وعلى حبيبي الكل، وعلى نحب بربي نعمل تحية زادة لحبيبة العزيزة عليا في القلعة صغيرة وهي وبناتها وولدها، نقول لها عيدك مبروك وربي فضلك ليهم. والمرت عمي زادة زهرة، نقول لها الله يفرحك ويشدك بصحة بدنك. ونحب نقول سمير ولد عمي عنده عرس بنته ربي يتمم بالهناء، وإن شاء الله تفرح بهم يا سمير يا ولد عمي يا غالي. وانتي وعندي صحابي تعرفهم حق المعرفة، آسيا ومليكة ونجاة. ونهني أخويا عزيز ومرته آسيا، شلا تعرفهم يا غازي.
0: هاي نعرفهم، هاي مرته فتحية عزيز مش آسيا، مرته فتحية روا عزيز مش
1: فتحية. أنا قلت آسيا فتحية،
0: ما تغلطش عاد في الاسامي.
1: لا ما غلا غالب ما هو ياسر علي يا غازي. يراك ديما نوارة في جوارف آل وديما متألق وديما في خير. ونحب نقول لأختي نجوى إن شاء الله ديما مع بعضنا، وإن شاء الله ربي يحييك وربي يعيشك وربي حننا على بعضنا أحنا وخويا وخواتي الزوز. وبارك الله فيك وعيشك ويا غازي. ونشكر جوارف آل مرة أخرى واللي يعرف هند الكل، ونقول لهم بارك الله فيكم.
0: وبربي سلام كبير لك أنت هند، كيفاش ما نسيت حتى حد، برافو. نحب ليك انت هكا ديديكاس ليك انت، انا نحب نسلم على هند خصيصا، ونسلم برشا برشا برشا على نجوى زاده، ونقول لها ربي يحفظك وربي يخليك. محلاها نجوى ومحلاها العائله الكل، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
1: يا غازي. يا غازي
0: وربي يحنن قلوبكم على بعضكم لحقيقة.
1: يا غازي يا غازي كان عندك غنيه هند هند زي الورده.
0: اي ماله تو نشوفها ان شاء الله.
1: باهي هاي ربي يعينكم. عايشك ميرسي بوكو،
0: ان شاء الله ديما ورده وان شاء الله ديما منوره هند. ميرسي
1: عايشك ميرسي عايش
0: طيب. محلية تليفون عنده والله. منوبية من سيدي عامر، أهلا وسهلا منوبية.
2: مرحبا بيك، مرحبا بيك، إن شاء الله عايزك مبروك.
0: سيدي دايما شنحويلك
2: انت؟ شنحويلكم عايشك عايش ولدي في حاتم.
0: الحمد لله سفا انت
2: كل الصحة كيك. قوم عيدك اليوم نسمعكم سي حاتم سي خليفة واني دقاني عاملة جو والله جو كبير، ونحبك الأهداء والحب
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ديما معنا
2: منوبيه، ان شاء الله ديما
0: صوتك هكا ملعلع معنا في الراديو وفي
2: التلفزه. انا ما تعرف هذا انا عيد عاد وشعبينا ما نحب العيد. ان شاء الله نعيد على اخواتي اخويا محمد بسحلين وجب جزيري وشعبات، واختي في مستير اسمها السيده وليداتها رجلها خالد. ونحب نعيد على بنتي هندة هندة هندة زي الوردة، إن شاء الله هديها لك المرأة اللي معك قالت لك يولي مع بعض. وهندة هي تسمع طيوة معايا قد تضحك قلت أو كيف اسمي يعني. ونحب عندي عندي بنتي شيمة، بنتي شيمة إن شاء الله غدو كان عشنا بالشات يخطبها ويلبسها.
0: إن شاء الله يا ربي يا ربي. إن شاء الله.
2: شيمة بنتي شيمة. إن شاء الله عايشك ربي يحييك.
0: شيمة زادة برشا برشا.
2: هاي عايشك خليك وربي نجيك أنت زادة. وإن شاء الله عامك مبروك وعيدك مبروك.
0: سين دايما وربي يحييك الأمثال وزادة. تحية كبيرة لك أنت. كيف كيف نحب تحية من طاهر زريلي اللي حب يقول أروى بنت خوه ربي يوفقك في الباك وربي ينجحك إن شاء الله ربي ينجحها وتفرح بها العائلة الكل. وإن شاء الله زادة أخوك يفرح بها في الباك وزادة تكون من المتفوقين والناجحين. سلام على ميسا منصور معنا زادة في هكا تبع فينا رقيت هدايا. مازلنا احنا مع الموسيقى الغناية مازلت الديديكاسات مازلت كريم سلم عليه زادة. مرحبا بتليفوناتكم الكل 73-275-800 ولا 36-300-1000. نذكر بالكادوات على 85-990 عنا بلندر هوميكس نجمو تربحوه معنا من اهداء ام جي بون داشا قيمته 100 دينار ابيمون نسي زادا وديجون في من اهداء بينك ان جراي سينو مونغيلا من اهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتر وباس اكسي 50 دينار قيمته من اهداء حنا بعل بارك. هكا تحب تفرهد الصغيرات نجم تربح معنا الباس هدايا وكيلي براج. إذا تحبك تردح كرهبتك من أهداء سامس بنوماتيك على 85-990. الموسيقى عنا ويشي ويشي وعنا زادا لوف تو ذا بيس برشا غنية حلوة باش تسمعوا معنا. خليكم وحنا نرجعوا بعد شوية.
3: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: تامر حسني مع ساليفانت من قلبي. احنا مازلنا معكم الساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الكل, نسلم على اختار, وهكا باش يعديو البرمجة الخاصة بعيد الاضحى المبارك معنا. عيد اضحى مبارك سنين دايما, يا ربي يحييكم لامثالو. مازلنا معكم, مازلنا مع هكا الديديكاسات. ديديكاس جينا ديريكتومون من باريس. سلموا برشا على مومو محمد الفطناسي اللي سلم برشا على فاميل الفطناسي الكل, يسلم على ابوه نوري, على امه زادة سميرة, يسلم على اخواته البنات شيماء وريم ونهلة وخوه رياض والصغرون فلسطيني, ويقول لهم راني نحبكم برشا, كل عام وانتم حيين بألف ألف خير, ربي يحييكم لامثالو, وان شاء الله يا ربي نتلموا الفاميل كل في عيد من العيد. زادة تحية كبيرة ليك مومو, تحية للفاميل كل, وربي يحفظ الوالد نوري والميمة سميرة والعائلة الكل, وان شاء الله يا ربي ملمومين في الخير. ياسمين الروح, ياسمين معنا زادة, نحب نسلم عليها برشا زادة, ديديكاس لها وديديكاس للفاميل كل, الأحباب لأصحابها للناس اللي هيك يتابعها, نقول لهم عيدكم مبروك, ونقول لها هي زادة عيدك مبروك وسنين دايمة. معنا مدام حبيبة, أهلا وسهلا مدام حبيبة, على السلامة.
1: عايشك بارك الله فيك, ميرسي.
0: كل عام وانت حية بخير زادة.
1: الله أحلى,
0: وانت يعيشك
1: جو الأدقاب كاملة,
0: يعيشك. هاي ايش عملت في العيد مدام حبيبة؟
1: أنا
0: هاي
1: ذبحت عدني وكليناتي ودويرتي هنا. تعرف انت, تعرف شكون فقصر هلايف ولا صار, تعرف سبق الفرجانية
0: كيفاش؟ اما ميسج قول لنا انت.
1: سبق الفرجاني مدير تعاضدية متاع رصار حبل
0: تعاضدية.
1: ايه
0: حصر على التعاضدية عاد مدام حبيب.
1: ايه
0: ايه بيه هاي وشكون اخر
1: بيه. انا هم ذبحت بني وكمينات, كل واحد ذبحت علوش وانا علوش.
0: هاي
1: الحمد لله,
0: باهي الحمد لله يا ربي, الحمد لله
1: الحمد لله,
0: ان شاء الله ديما في الخير يا ربي.
1: والله للمغرب واحنا نسارعوا.
0: عملتوا دواره ولا مازلتوا؟
1: لا عملت, اختلنا الدويبراتين
0: المشوي ولا مازلنا؟ ايش عملت؟
1: لا نعمل هذا المشوي والمصلي والكلفي ماه وكل شيء.
0: انا باهي باهي.
1: ايه واليوم عملت الدويبره وكناي اللي زال عملوا كل واحد دورته
0: بالدواره اليوم. من
1: ايه دواره والحم حق.
0: هاي باهي, صحة وبشفاء.
1: عايشك
0: يفرحك
1: وبالسليك انت زاد.
0: هاي ايه وشنو اخ؟
1: وانا عاد نسلم على ولادي زهير, قول يا عزيزي يا غالي كان بلاصتك بحذايا.
0: وينو زهير؟
1: في ايطاليا كان بلاصتك.
0: ربي يفك غربته ان شاء الله ويروح لك سالم غانم ان شاء الله يا ربي.
1: قول يا ولادي هاني مرتك ضحات وذبحت لبنياتها والحمد لله يا ربي. صدق ما خلوهم مش مخطوفين حتى في شيء, الا ربع كناين ثلاث كناين يعني ربعتهم.
0: هاي
1: ايه وانا عاصب وطيب وشواء وعامل المرقاز وعنده كل شيء.
0: هاي
1: ايه
0: يعطيهم الصحة.
1: عايشك نسلم على ولدي زغير ذاك كبدي ذاك الكبير, وبعث لي هشام ولدي هشام الفرجاني تعرفه هو
0: هشام, نسلم عليه زاد هشام
1: هشام حفيظ راه
0: بيه,
1: وولدي محمد, ونساهم أمير وصفاء مر زهير وأميرة مر هشام ومحمد مر وضحى. نسلم على بنتي العزيزة عايدة وبنتي إيناس على وخية فتحي
0: ورحبيبي
1: جاي من تونس بس عايدة هنا
0: باي
1: وذاك هو عدو وليد وربي حين المثال.
0: أمين يا ربي واجمعين إن شاء الله.
1: ذاك هو
0: يعطيك الصحة يا حبيبة. ميرسي يا حبيبة.
1: يعيشك بارك الله,
0: ربي يحفظك وربي يشدك في صحة بطنك.
1: يعيشك يفرحك
0: كثير. يلا فينا مين, سلم عليك برشا, وناخذ معايا إيمان من حمام سوسة. عسلامة إيمان.
2: عسلامة غازية.
0: كل عام وانتي حيا بخير وربي يحييك لما فعله زد.
2: يعيشك
0: سنين دايما. باهي, إيش عملت في العيد؟ عاونت ما عاونتش؟ قول لي. بيان
2: سير
0: أنا عاونت كيما كل عيد. صحيت. هاي شو عملت معهم مرة دي؟ نايدة دي؟
2: والله دي مش رحنا لما أختي جيت بحلينا أصلاً صباح خدر إن أخوتي لكم عارفي فهمت؟ لما محليها لما تلاي
0: باي باي وش عملتوا مع بعضكم اليوم محكين؟
2: والله مقبلة جيت بحا معايا الفوخ بنيها وليدها حكي لهم أحليها كل تبدأ دا هكا نشكال تبدأ هكا جو
0: هاي هاو بي المهم عملتوا جو, المهم هكا لما مزيانة وعملتوا هكا هكا أجواء خاصة بالعيد خلينا نقول هكا شيختوها العيد هذا.
2: اي اكيد
0: ان شاء الله يا ربي. قلنا على شكون باش تسلم ايمان؟ يلا
2: نسلم على صاحبتي، نسلم على عزه، على نوهي، على سهي، على كل ما يعرف ايمان وايمان، وكان طمي
0: هاي باهي. ان شاء الله يوصل سلامك، وان شاء الله
2: وعليك السلام
0: بألف خير. عايش كيمان، ربي يخليك زاد. ميرسي زاد. يلا باي باي، تشاو. مازلنا معكم، احنا نمشيو مع الموسيقى، برشا اغنيات حلوه عندنا، بوشناق وعندنا سيلين ديون، خليكم معنا.
3: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: City Watch, la maison des montres originales. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثالثة. أدى وفد من بنك تونس الخارجي زيارة إلى مسقط في سلطنة عمان بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها وتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد الشقيق. سفارة الجمهورية التونسية بمسقط نظمت في إطار هذه الزيارة لقاء جمع وفد بنك تونس الخارجي بعدد من رجال الأعمال التونسيين والعمانيين إلى جانب ممثلين عن بعض المؤسسات البنكية العمانية وفق ما نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. أيضا مثل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بخدمات بنك تونس الخارجي ومختلف الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها فضلا عن بحث آفاق الاستفادة منها في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس وسلطنة عمان. تلقى فريق الأطباء البياطرة المتطوع لتأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي في بن عروس خلال أيام عيد الأضحى في أقل من يومين أكثر من 80 اتصالا من قبل المواطنين للاستفسار عن وضعيات صحية مختلفة للأضاحي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة أفريقيا الأنباء رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس والبيطرية المتطوعة ضمن الفريق الدكتورة فاطمة السلامي السعيدية. كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لهذا العام أن إجمالي عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,300 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. كما أظهرت المؤشرات الإحصائية تفوقا ملحوظا لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة أي الحجاج الدوليين حيث بلغ عددهم 1,546,655 حاجا ينتمون إلى 165 جنسية مختلفة، في حين اقتصر عدد حجاج الداخل أي من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية اقتصر على 160,646 حاجا. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني استهدافه مسؤولا عسكريا في حزب الله في غارة على منطقة الشويفات جنوبي بيروت بموازاة إعلان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عبور قوات إسرائيلية نهر الليطانية. قال وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده فرضت اليوم عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسية الإيرانية، وحذر الشركات والدول من دفع رسوم عبور للهيئة أو إخفائها كمساعدات، مشيرا إلى أن الحصار البحري خفض صادرات النفط الإيراني المنقولة بحرا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. رجعت الأسهم الأوروبية هذا اليوم الخميس بعد أن ألقى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بظلاله على احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز، وزاد من المخاوف بشأن تبعات ذلك على الاقتصاد العالمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: أمير الطرب العربي صبر الرباعي في كوكتيل تونسي 100% هدي جويني علي الرياحي جو كبير مع صابر في الغنية اللي اختارها في الكوكتيل هذا. مازلنا معكم. السلام عليكم الكل عيادي وسنين دائما. السلام على عبير عطار معنا لقيت هذا عملنا جو مع موزيكتنا مع عندها ديديكا سبيسيال وسبيسيال برشا بالطبيعة لأمها سعيدة. هي تسلم على كل أم ما سبيسيال ما تحب تسلم برشا برشا برشا على أمها سعيدة وتقول لا ربي يخليك ليا وما يحرمنيش منك. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله تتعدى لوبيراسيون سلامات ربي يشفيها ويعافيها وربي يشفي كل مريض. ميرسي عبير اللي انت معنا لقيت هدايا. حسونه يسلم برشا على اخته هاجر. نسلم عليه حسونه. نسلم غازي البريني معنا كيف كيف. سميره تحيه لها. مهرزيه كيف كيف. نسلم عليها برشا زاد عيد وسنين دائما. نمشيوا للتليفونات ومعنا فاطمه من قصر هلال. اهلا وسهلا فاطمه.
1: الو السلام عليكم. مبروك
0: لك فاطمه. لاباس
1: بس عايشك
0: حلو. كل عام انت حيه بخير.
1: كل عام وانتم حيين بخير.
0: ايش عاملين في قصر هلال؟ شنو الجو تو؟ شنو الحركه في قصر هلال اليوم؟
1: حركه كبيره.
0: حركه كبيره.
1: كبيره والله كبيره.
0: ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما مهمومين في الخير.
1: عايشك شبعنا بالحمد تشبنا
0: صحه وبشفاء. صحه وبشفاء.
1: عايشك.
0: هاي بيه مكثروش برشا عاد ماك تعرف لو كثر.
1: نعرف يعمل كوليسترول.
0: نهير العزيز ربي
1: يبارك على الهيا العزيز ربي بربي
0: العزيز ربي بيه. أنا شكون مش تعيد لفات ما تفضل.
1: نحب نعايد الأمي.
0: هاي ربي فضل
1: أمها وسيلة تحية خاصة لها برشا برشا.
0: هاي
1: والبابا والأخواتي.
0: هاي
1: وراجلي
0: زعما
1: قولوا له
0: برا
1: بعيد مبروك
0: على بشلاش. نقول باهي اي مسير شيء على خاطر.
1: انا عيب علي برا برا هالمرأة.
0: كل الحم انا برا برا نهير العزيز.
1: ايه كل الحم. بالعيد العيد.
0: نسلم بالعيد العيد لا عاد. ايزي لا فاطمة يا ديك ربي. هذا كرس المال راهو.
1: ايه هكا راس المال بلا.
0: ونصغار
1: زاد. اي شك. صغار زاد لو جايين وحامد ولو اي.
0: نسلم عليهم الكل زاد
1: كل كير. انا كان ويزي شكون اخر
0: هكا وربي يفضلهم وربي يفضلك ليهم زادة.
1: يعطيك صحة ربي يخليك ربي
0: يعيش بسلامة. باي باي. يلا معنا درة من الكرم. اهلا وسهلا درة. مرحبا
2: عسلامة. حبيت نقول لكم عيدكم مبروك سي عنتومة والناس اللي تسمع فينا الكل.
0: يعيشك درة. ميرسي بوكو زادة. يعيشك.
2: كلمتكم باش نعيد على امي. نحب نقول لها عيدك مبارك يا نور العين وروح القلب.
0: الله الله.
2: العيد ما يتسمى عيد كان بك انت بوجودك انت يعيشك. ان شاء الله عيدها مبارك وربي يفضلها لنا. ونعيد زاد على بابا ربي يفضله. اختي الكبيره عبير الله تسامحني خاطر هي متغشه عليا شويه. واختي ساره ربي يفضلها.
0: تسمع فيك مع عبير خنك نعاونك شويه ونقولوا لها عبير مثال شراي الدرة تحبك وراو هيا عيد ونرجع ونتصالحوا وننساو اللي فات ونبداو صفحه جديده وما تغشش.
2: ان شاء الله ان شاء الله يعيشك.
0: يعيشكم
2: عيدكم مبارك.
0: يلا سنين دائما. ميرسي بوكو درة. تحيه كبيره ليك. تحيه اللي يسمعونا في الكرم الكل اكيد اللي تابعونا اللي مازالوا معنا لقيت هذا نذكر على 85 990. تنجموا تربحوا معنا الكادوات بتاعنا بلندر هوميكس من هدا ام جي كيف كيف. عنا زادا بوندا شاقيمته 100 دينار ابيمون فام و جون فيا من بيكان جرين. سينون زادا مونجالا من هدا سيتي واتش لا ميزون دي مونتر باس داكسي قيمته 50 دينار يا جماعه من هدا حنا باع البارك وكيليبراج تذكر هبتك وتعمل كيليبراج من اهداء سامس بنوماتيك. هذوما الكادوات انتوما حرف ا كيما عيادي وسنين دايما على 85 990. نبيها كراولي دبر علي بعد شوية. يلا
3: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: Det er Nelkom Aitai.
2: يلا هكا نوصلوا لمثلاثة واربعة وخمسين دقيقة وش كملوا رانديفو اليوم ما زلت البرمجة ما زلت الكادوات على الدنيا وما فيها جوهر اف ام شوية أخرى يجيكم جمال وقسم الرياضة بعد سويعة من زمان سينون قولوا ألف ألف مبروك بعثتوا على 85 990 دخلتوا في عملية القرعة نقولوا مبروك الإنصاف زهير من القلعة الكبرى اللي تربح معنا بلاندر هوم ميكس من أداء ام جي لم يشطي من المستير ألف ألف مبروك تربح معنا بونداشا قيمته 100 دينار من أهداء بينغان غري بيان سور أبيمان للنساء للي جون في زادة شاهر بن عمو من سوسة مبروك المونغالا من أهداء سيتي ووتش منور بن سالم من سيدي عبد الحميد يربح البون داكسي اللي قيمته 50 دينار من أهداء حنا بعل بارك ومبروك الفتحي بعطي من حي الزهور يربح إكيليبراج من أهداء سامس بنوماتيك مبروك عليكم الكل حد أوفر للي مازالوا مازالوا الكادوات مازالت البرمجة مرسي لكم عيادي وسنين دايما أنتم الكل تحية كبيرة بتبيع لعائلتي الكل العائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة عائلة دارن سيبلي نسلم على الناس اللي معنا الكل وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير تحية منير سمايل في الإخراج مرسي منير زادة نعرف نسلم على العائلة الكل وتقول من حبكم برشا سوس وسعاد العدواني معلش في التليفونات كل عام وهي حيب ألف خير ما زلت معكم الرحلة متواصلة زادة حتى النص الليل مع سعاد بون كوراج ورب يعطيك القوة هادي حبوبة تيح التالي بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا نتلقى في المواعيد الجاية في لمن باي باي

0: 24 بخلاف 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. اضطر عدد من متسكني حي النجارية وحي بلعابة وعدد من الأحياء المرتفعة بتلا إلى جلب المياه عبر شاحنات وصهاريج متنقلة خلال عيد الأضحى بعد تسجيل نقص كبير على مستوى التزود بالخزان الذي يوفر الماء إلى هذه الأحياء، وفق تصريح محمد لسعد بلعابي وهو النائب عن المجلس المحلي بتلا الشرقية.
2: الحقيقة موضوع الماء موضوع كبير، ملف كبير في تالا، وعنا سنوات معناها فيها معاناة السكان وخاصة في المناطق المرتفعة. الماء معناها يبقى بأيام معناها منقطع، والأسباب عديدة، أنه الخزنة الموجودة تو معناها طاقة التزود متاعها مايش معناها قابلة باش تغطي تالا المدينة كل. ثم مشروع تزويد معناها قاعد تو طور الإنجاز من برمجنا تزويد تالا معناها بالماء سرعة الشرب وتقوية سرعة التدفق تدفق تاعنا وتأمين وصوله للمواطنين. لكن مع الأسف أيامات العيد معناها المواطن معناها ثورتي في حاجة للماء، لكن يلقى روحه أنه الماء ما ثماش نظرا للاستهلاك الكبير، خاصة الأحياء الكبرى الأحياء المرتفعة اللي هي ما يوصلهاش الماء لأن الاستهلاك كبر. معناها اضطرينا تصوري أنت معناها اضطرينا اليوم أنه نجيبوا ماكلة شاحنة، نجيبوا ستيرنات ماء معناها من معتمدين خديناهم باش نوزعوا على العباد معناها الماء باش ينجموا يقضوا مصالح. صراحة ضوء الأحمر شعل لأنه نحن قادمين على صيف معناها بصراحة يلزم حل جذري. عندنا خزان معناه جديد اليوم وحادي المنطقة الصناعية ماهوش مستغل، طاقة استيعاب نتاعه تزود كبيرة ياسر نجم تغطي تالا. معناه الكلام هذا بصراحة نحن في حاجة لحل وطني على المستوى الوطني. السيد مدير العام شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه من خلال المنبر نتاعكم الكريم نوجه له نداء، ملف الماء في تالا ملف كبير وملف عاجل.
1: شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السبرانية. أعلنت شبكة العمل المناخي العالم العربي عن إطلاق حملة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بأثر التغير المناخي والتشجيع على اعتماد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى دعم ثقافة الاستدامة في المنطقة العربية. وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة الشبكة التي تعد تونس عضوا فيها والتي تعمل على نشر الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة. دوليا نددت وزارة الخارجية في الكويت بالهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على أراضيها هذا اليوم الخميس، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة سويدية في إطار صفقة دفاعية كبرى وقعت هذا اليوم، وفي الخطوة الأولى ستزود السويد كييف بما يصل إلى 20 طائرة من طراز غريبن أي أف مقابل 2.5 مليار أورو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: فرحتين فرحتين برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم بمساهمة
2: كريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند غري إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك كونتاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة إف إم
3: تتمنى لكم عيد سعيد.

جوهر اف ام، الدنيا وزياره.

0: حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جيم مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف، لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة،
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضه شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه خايفة.

0: كل سنة 9 ل10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.

0: FM.
1: Teď mi nejlkom aj caj.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومترا من حوش الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسارك الفلاحية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الحصاد. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة مهدي العوني بيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الطرقات المعنية توزعت إلى الطرقات رقم 4 و 5 و 12 و 18 وعدد من الطرقات الجهوية على غرار الطريق الجهوي رقم 29 و 47 و 71 و 73 فضلا عن عدد من الطرقات المحلية الأخرى، بما في ذلك الطريقان المحليان 719 و 712. ولفت العوني فيما يهم المسالك الفلاحية الترابية إلى أنها توزعت إلى 260 كيلومتر بمكثر وأكثر من 90 كيلومترا بمعتمدية برغو وما يقارب 70 كيلومترا من معتمدية العروسة و75 كيلومترا بالكريب ومثلها بمعتمدية برويس. استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكربة والعوانسية من معتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة، وذلك بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفق رئيسة دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة سوسن الخالدية. الخالدي أوضحت في تصريح أيضا لوكالة تونس فريق الأنباء أن كلفة مشروع إعادة تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب الكربة بمعتمدية سيدي عيش تتجاوز 2.6 مليون دينار، وسينتفع بخدماته 850 مشترك بالمنطقة. أما بخصوص مشروع تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بالعوانسية، أبرزت الخالدي أن 1140 مشتركا سينتفعون به مع استغلال بئر بقوة تدفق تبلغ 7 لتر في الثانية وباعتمادات مالية جملية تتجاوز 2.7 مليون دينار. دوليا، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أن الكيان يسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، مشيرا إلى أن توجيهاته تقضي برفع نسبة السيطرة إلى 70% في خطوة تعكس اتجاها متصاعدا نحو تكريس واقع عسكري وجغرافي جديد داخل القطاع الفلسطيني المحاصر. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ودائما ووفقا للتسريبات، فإن مسودة الاتفاق التي تم إنجاز معظم بنودها تحتاج لموافقة ترامب النهائية وترتكز على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية. أيضا تتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة ودون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM tendance
1: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا، ولما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، هذا هو موعدنا اليومي في فقرة تندنس. اليوم جديد يجينا من عند شركة الميتا واللي تخرجنا أبليكاسيون جديدة سميتها فرام، من غير ما عملت عليها برشا ضوضاء، من غير ما عملت عليها برشا بيبليسيتي، ما فماش إعلان رسمي كبير، والخطوة تبدو كأنها محاولة مباشرة لمنافسة منصات النقاش المجتمعية كما الريديت، تطبيق جديد مخصص بالأساس لمستخدمي مجموعات الفيسبوك ويركز على المحادثات والنقاشات اللي تجمع أصحاب الاهتمامات المشتركة في مكان واحد. حسب الوصف اللي نلقاوه موجود على متجر التطبيقات، فرام يقدم نفسه كمساحة للمحادثات المهمة واللي تعطي إمكانية للمستخدمين باش يتحصلوا على إجابات حقيقية من أشخاص حقيقيين، وهي رسالة تقرب برشا من الفكرة اللي يقوم عليها الريديت. لكن على عكس الريديت، يتطلب التطبيق امتلاك ان كونت فيسبوك مع إمكانية استخدام أسماء مستعارة وقت اللي تشارك، ويحتفظ المشرفون بإمكانية معرفة الهوية الحقيقية للأعضاء اللي موجودين في الفورم. الميزة اللافتة زادة اللي كونوا أي منشور يهبط في وسط الفورم يظهر أوتوماتيكمان في وسط الابليكاسيون فيسبوك الرئيسية، والعكس صحيح. الشيء اللي بشي سهل التنقل بين لدوز ابليكاسيون من غير ما تفقد استمرارية النقاش. ميتا زودت التطبيق زاد بميزة ذكاء اصطناعي جديدة أبرزها أداة الأسك، واللي تستطيع جمع الإجابات والمعلومات من مختلف المجموعات باش تعطي ردود سريعة للمستخدم من غير ما يقعد يلوج مانوالمان في وسط كل مجموعة. شركة الميتا زادت مساعد ذكي للمشرفين، يعني للأوبراتور وإلا للأدمين، يعاونهم على إدارة المجتمعات وتنظيم المحتوى والتفاعل في وسط المجموعات بشكل أسهل. دونك نستناو شوية وقت حتى لين نشوفوا المستخدمين كيفاش باش يستقبلوا الابليكاسيون هذية ولا التطبيق الجديد هذية فورم واللي خرجتها شركة الميتا باش نجموا نحكموا عليها. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: الخمسة وثمانية دقيقة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا بكم، تحية لكل السادة المستمعين في تونس ولا في أي بلاس يسمعوا فينا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. طبعا عيد الأضحى المبارك، هذا الثاني أيام عيد الأضحى، تتواصل طبعا فتراتنا وحصص متاعنا خاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك. حسن ما انتوا بشكروا معكم حتى للثمانية باش تسمعوا فيها برشا نجوم من الرياضة، وباش كذلك باش تحصلوا فيها كادوات كما تعودتوا وتعودتوا من إذاعة جوهرة تيلة. طبعا المناسبات هذه نديمة على ذمتكم كدوات، وطريقة المشاركة طبعا سهلة برشا، اكتبوا SMS على 85 990، فقط تبعثوا لنا اس كيما سبور، واحنا ان شاء الله في نهاية الحصة نختاروا المستمعين باش يفوزوا بالجوائز التالية. ونذكر عندكم مونجيلا مهدية من سيتي ووتش، عندكم أباري بانيلي من مجازان جنرال، عندكم وصل وباس داكسي 50 دينار لحنا بعد بارك، أيضا عندكم فطور صباح من بيك بان زوز من الناس، وأيضا اللي عندهم سيارات طبعا باراليليزم للسيارة متاعو مهدى من سامس بنوماتيك. دونك هذم هما الكادوات متاعنا اللي على ذمتكم كما قلت من الخمسة حتى الثمانية. برشا نجوم من الرياضة نعيشوا معهم أجواء عيد الأضحى المبارك. المرة هذه قلنا خلينا كل مرة ناخذوا يعني غير شوية، ناخذوا زوز متقاربين في العمر ولا متقاربين في الجو، مستانستوا بهم، لعبوا مع بعضهم، خدموا مع بعضهم، عملوا كاريير مع بعضهم. دونك باش نحاولوا انه نجمعهم مع بعضهم في تيلة 3 ساعات. دونك مرحبا بكم الى جانب طبعا الموسيقى اللي باش تسمعوها على امتداد 3 ساعات هذوما.
0: جوهرة FM
1: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: Jara FM.
1: Dit meneer kom aït zij.
2: الخامسة وثمانية وعشرين دقيقة إذا نعود في الحصة الخاصة بتهاني عيد الأضحى المبارك. قلنا أنه خلينا نعملوها للرياضيين كما عودتكم إذاعة جوهرة دائما في مثل المناسبات هذه ونفسح المجال كذلك لنجوم الرياضة نعيش معهم أجواء عيد الأضحى المبارك ولو أنه متفقين الناس كل أنه ماهوش نفس العيد بنفس الأجواء. علاش؟ تعرفوا كل ظروف المعيشية وخاصة يعني غلاء يعني الأسعار خلى ربما برشا عائلات يعني ما تعيش العيد كما مستانسين. على كل معنى الكابتن عبد الرزاق الشابي اللي سعودين يكون في تونس المفروض انه رجع للعيد مانيش عارف ولا انهى المهام نتاعو خارج الوطن. دونك خلينا نستقبلوه ونعيدوا عليه. سي عبد الرزاق كل عام وانت حي بخير وعيد اضحى مبارك. اهلا وسهلا بك.
3: أهلا سي جمال، عيدك مبروك أنت والأخوين الكل في الاستوديو في جوهرة فام كمستمعين كمشاهدين كل الرياضيين اللي يسمعون فينا صلى الله عليكم مبروك ونعاد علينا عليكم بالجمل والبركة إن شاء الله.
2: أنت أول حاجة أسكو رجعت من لعيد الأضحى المبارك ولا أنت هات التزامات خارج حدود الوطن؟
3: لا كاو عاد ما تعرف فام ميتو في الشامبيونات كل معنا احنا فينا عنا صافي دي جور كيكا من اللي رجعنا والحمد لله كملنا المهمة تاعنا قدنا الفريق اللي رحنا له والأمور طيبة إن شاء الله الجاي أفضل.
2: طبعا احنا نعيش أجواء عيد أضحى مباركة ما في نفس الوقت يا عبد الرزاق بدينا نحس بكأس العالم. أجواء كأس العالم مازالوا تقريبا 14 يوم لكأس العالم دونك بدأت تسخن الأمور خاصة مع مع التحذيرات مع الأجواء مع كيفاش تعيش أنت الحدث هذا وكيفاش تنتظر الحدث هذا؟
3: والله كما الأخيان كل الرياضيين تقال نستناو باش نشوفوا الكورة الحديثة. تعرف أنت كمدربين دائما يعمل زاناليز على آخر كوب دي موند إن شاء الله في الكوب دي موند هذه نكونوا معنا نستخدموا منها عبر ونشوفوا الأمور الفنية والتكتيكية فماش حاجات جدد قاعدين يتطبقوا في الكأس العالم هذه ونستفادوا احنا ونستمتعوا بكأس العالم وإن شاء الله نشوفوا كورة. ممكن حاجة الواحدة هي اللي بتقلق شوية كونه اللي ماتش مش يكونوا شوية متأخرين في الليل.
2: شو متأخرين يا عبد الرزاق؟ نعطيك التوقيت راه ماتش نص الليل وماتش الثلاثة متاع الصباح وماتش الخمسة متاع الصباح.
3: كان جمال كان صديقي ما تفوتيش تعرف في الليل. وانا عندك توفيق جي صبح هذاك بالسين.
2: لا غالب احنا مجبورين انه نعيشوا الحدث كما نعيشوا السيد المصري. يبداوش ثلاثة من الناس ساهرين لازم انا نصروا معهم يا عبد الرزاق.
3: تتفرج وربي يوفق ان شاء الله نشوفوا كاس عالم بها. واللي يقلق شويه هو الكوب الليكيب ناسيونال نتاعنا اللي
2: فوالا هذاك علاش تسر يقول لك متفائل ولا لا؟ الحقيقه
3: مانيش متفائل بالجو اللي قاعد نشوف فيه في الشامبيونات الضيفه نتاعنا بالملاعب اللي قاعده تلعب البرة ما هوش يلعبوش في الهونيفو معناها كيما نشوفوا المغاربه والجزيريه مالوريزمون. كوب دي موند باش تلقى فيها تعرف الكاليتي نتاع لي جوار اللي موجوده في العالم الكل. تونس باش تلقى روحها تلعب ضد الملاعبيه هذوما ان شاء الله معناها في اقرب وقت على خاطر ولو انه صايبه شويه باش يصير الاوتوماتيزم باش يصير لونترونور جديد ويعرف اللاعبيه ويعرف كل كبيره وصغيره. بعد ساعه اللاعبي ما تلقاش في يعطي 100% في اللونترونور لكن في الماتش يفسدوا نفسه هذا كل باش يتعرف يتعرف بال اللي مع تشاميكو بالكمبيتيسيون اللي موجوده عندك كدوري معناها تونسي هذا الكل نشوف فيها ماني صعب شويه مانيش معناها متشائم لكن نحكي في واقع تاع كورتنا.
2: هو والله التصريح اخر تصريح صبري لموشي اليوم اخويا عبد الرزاق ما خلينيش نتفائلوا. علاش؟ اول حاجه ساحكي على البوليميك نتاع ولده وتواجده حب يفسر اللي ولده ما عندوش حتى كونترا مع الجامعه وكان موجود كان يضيعت المحروس معناتها كل واحد يجيب ولده ويجي معه مش مشكله هذا نجوزوا. اما اهم حاجه قال انه الترشح في المجموعه نتاعنا معقد وصعيب يعني بلغو اخرى وكانه قال مستحيل. واعتقد انه مدرب تصريح هذا يزمو يتحاسب عليه ما معقد
3: عليه ولو
2: انت قبل ما تاخذ تونس عارف انا مجموعه احنا شنو
3: ما نثبت فيه بيه هو جرى ورا تونس ونعرف واحنا كل من واحد
2: عمل الخيوط الكل
3: عمل المستحيل بس جاي تونس. انا استغربت الحقيقه ووصلت مساج لبعض الاخيان اللي في المحلين اللي كونوا الانترنور هذا كان يراني في جمعيه اسمها الدرعية، وطلعت اثناء من الدرجة الأولى يلعب معنا يلعب ضدنا، وطلعوا للناسيونال ونحاوه. معناه قلت لي المسؤولين يكلموني هم أحباب يقولوا لي كيفاش خليته لا موش يدرب الكيف ناسيونال. معناه ديجا مش نحنا كأنترنور أتوان. قال كيفاش الانترنور الجزائري؟ يعني قلت انتم كيفاش خديتوه؟ ما قيت ما نجاوب. قلت انتم ما لو خديتوه كيفاش خديتوه؟ قال احنا خصلنا انتم نورمال ما تعرفوا خير منا. ان شاء الله يكذب وان شاء الله يوري با متكلماني نشوف الكلام حلو، لكن الاستعمال الافكتيف والشوا دي جوار في كل بوست خلينا نشوفوه. معناها في تفكيره هو يعطينا ان جروب اللي يعطي روند ما وينور تونس هو داش نجم نقولوا
2: يا سيدي. احنا كتوانسه نقعدوا متفائلين من بعد الحديث بقيه واضح.
3: هاي خليك تبع رزق
2: ان شاء الله ان شاء الله. خليك فرصه العيد الاضحى اللي متفقين انه ماهوش عيد العاده، ماهوش عيد اللي سنسنا به، هذا نحسوه في الشارع نحسوه في العائلات. لكن اهم حاجه في المناسبه هذه انه نحاولوا نذكروا أقاربنا ونذكروا أصحابنا ونذكروا حتى كان فماش علوش فما التليفون وفما اللقاءات فما لا غالب نعيشوا مع الظروف وكاوسي عبد الرزاق.
3: صحيح احنا العائلة ذيك لازم باش تعايد على العائلة باش تعايد على الأصحاب البعاد القراب اللي البرة واللي الداخل. ما يمنعش اللي وقت الواحد يمشي البطحة نتاع العلال يشوف معناها اللي سعليره معناها خلينا نقوله الطبقة المتوسطة مش الطبقة الفقيرة ماهوش لاحق باش نجم يشري علوش باش يفرح وليداته ونشوف كيفاش الصغار مع بابهم يقرب تقول ضرب الضوء الراجل يوخر مسكين يبدل اللغه قال قاعد نلاحظ تبقى هذيك هي الدنيا. احنا ما نجموش نكونوا سوليدير العرب بصفه عامه ولا نحكيو على التوانسه باش نكونوا سوليدير باش نخليوهم لنا مش لازم يجي من سلطه الاشراف باش تقول ما تاخذوش على شيء احنا نتصرفوا ما ناخذوش
2: وقتها كيلو هذا هو حقه
3: 80,000 ولا كيلو تريلا ب 50 و 60,000 ما نشريهاش يا اخي. شفت. كل اللي عنده كل ما عندهش تو كلها تطيح تو كلها ترخص لكن احنا ما ني با سوليدير وبالعكس زيد يولي الواحد يتحمس ويشري هو يقول له 1.5 مليون ويطولي ب 8 و700 بزوج ملايين والناس عمال تشري وين ماشي ما له رزمه ثم ناس ما نجمتش الحقيقه تلحق وقت باش يشري حتى 5 كيلو لحم يتكلف له كيلو ب 70 و80,000 معقول هذا
2: لا غالب
3: نخموا على الناس اللي ما عندهاش وكيفاش تعبت مساكن ان شاء الله نقولوا لهم عيدكم مبروك الناس كل وما هوش عيد الحم هو راه عيد هو تضحية معناه نضحيه احنا للأجر باش تقوم بالواجب نتاعك انت مش معناه باش تاكل الحم. لكن الناس ردت وكاكا مع الرزمات التجار دخلت في السوق وفزدت العيد على الناس اللي ما عندهاش.
2: يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت منورنا سي عبد الرزاق اكيد في كاس العالم باش تكونوا معنا
3: في كاس العالم. انا قلت لك عاد
2: اما انت في العشيه مش في الليل.
3: احنا جماعه العشيه جماعه الحداش والعاشر تاع الليل ماكسيموم نص الليل.
2: او بعد شويه باش نشوفوا جماعه الليل بعد شويه باش نطلبوا
3: جماعه الليل معروفين انا نقول لك عليهم بعد يا ربي معك.
2: شكرا رزق يعطيك الصحه. طبعا نقعدوا معنا مزرعه معكم حتى الثمانيه.

0: 55 دقيقة طبعا وزل معكم برشا موسيقى الحقيقة باش نعديوها من توا حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين اللي في السيارة نتاعهم واللي يتابعوا فينا على جوهرة فهم. كل عام وانتم حيين بخير. بكري كان معنا الكابتن عبد الرزاق الشابي باش نحاول ناخذ أكثر ما يمكن من نجوم الرياضة. وحاولنا المرة هذه قلنا زاد نمشوا شوية لكن المحبين اللي هما ما همش يعني ملاعبية ولا مدربين أما موجودين في الجمعيات مثلا أحبة أو كمسؤولين على الأحبة خاصة في الفرق اللي تعيش فرحة وتعيش ربما انتصار أو تعيش تتويج كما فريق أمل حمصوصة. فريق أمل حمصوصة اللي نذكره كل سنة حقق الصعود متاعه للربطة الأولى أو العودة للربطة الأولى لأنه قبل أمل حمصوصة اللي نذكره كل سبق له انتمى للربطة الأولى لكن طبعا عاود طاح للربطة الثانية مرة هذه يرجع للربطة الأولى. نذكره اللي كانت فرحة كبيرة في حمصوصة وقت اللي صعد الفريق وأحب أمل حمصوصة فرحانين فريقهم ويتمنوا أنه الموسم هذايا يعني يكون موسم استثنائي بالنسبة لأمل. طبعا من الأحباء الغيورين على أمل حمصوصة ورئيس لجنة الأحباء أخونا وصديقنا علي قعاية. علي عنده علاقة بعيد الأضحى تنقل لكم علي الساعة خلينا نرحبوا بها. علي مساء الخير أهلا وسهلا بك كل عام تحيب خير.
1: مرحبا في جمال ومرحبا بالضيوف بحتيك وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: لكل عام أنت حيب خير خويا هكا ولا؟
1: آه.
0: باش أموركم في حمام سوسة مازالت فرحة متواصلة الليالي
1: كبيرة وإن شاء الله تكمل غدوة إن شاء الله في المناسير بالمقابلة الفاصلة بيننا وبين فقيد داير إن شاء الله نهزوا تروفيل وإن شاء الله نربحوا باش نكونوا أبطال الرابطة الثانية.
0: هو المفروض أنتم أبطال مادام صعدتم هذول تحبوا تصعدوا عن هكا
1: عن
0: جدارة هي ما فريق ساقط الدير مش فريق سهر وفريق ممتاز هذا
1: والله ان شاء الله محضرين وكبنا التمارين بكري المسؤولين الكل سعد المرجان وفي رمز سليمان والمسؤولين الكل وجورات موتيفين متحمسين وان شاء الله غدوة ان شاء الله فما فيكتوار وان شاء الله نزل البطولة.
0: على ذكر أمل حمصوصة من الموسم القادم ما فماش تجديد فما برشا اخبار فما انتخابات ما نعرفوا الهيئة ذي وفات المهمة متاعها باش تعاود تقدم فما اسماء جديدة فما مفاجآت وانت كرئيس لجنة الأحباء اكيد راك مطلع اش فما جديد في حمصوصة.
1: بالفعل في جمال المندى نتاع الهيئة معناها هذه السير توا نورمالمون معناها في جوات وفي الصلاحيه نتاعها وتصير انتخابات وعديد الاسماء فما مقترحين وان شاء الله معناها اللي نشوفوه الاجدر هي القائمه اللي نصوتوا لها
0: يعني ما عندكمش
1: عديد الاسماء
0: ما فماش اسم مرشح
1: والله فما ما سامي القندوس فما عادل مرجان فما فهمي النيفف وتوي يصيروا قائمات أخرين أما مبدعين ثلاثة أسماء ذوما فما بنسبة كبيرة منهم مش تتقدم قائمة.
0: باه أنت عندك علاقة بعيد الأضحى لأنه أنت في الأخر الناس كل جيك نهار العيد ويستدعوك بما أنك الهم جزار وجزار اسمعني توا في الأيامات هذه قبل العيد وتوا هو المدير أصلا أكثر من المدير هو اللي يحكوا في الدنيا يحكوا في الشارع. ها هاك ولا؟
1: والله صحيح في جمال جزار أب عن جد وسنة معناها كيفية غريبة ثم طلع في البريد الأخرى حكم معناها نحكي بالمهنة بروفيسيونال كنا الانتاج نتاعنا نستهلكوا فيه بنسبة 20-30% وناخذوا في برشا سلعة متزايد حكم توا حوالي شهر ولا شهرين الحدود الجزائرية تسكرت ما عدناش ناخذه في السلعة الجزائرية ولينا نستهلكه في الانتاج نتاعنا هكا علاش اللحم وصل حتى ل 80 وال 75 دينار.
0: ما اخي عادي سي علي يهديكم ربي عادي اخويا هكا عليه اشترى الناس ما عيدتش عليه
1: فلاح حليل ومشكورة الدولة الحق نتاع ربي معناها يعني معناها ولد ومان ومتابع معناها الزازارة ومتابعين الفلاحة الفلاحة هبطت بلاغ معناها بالسجن للي يذبح النعجة وللي يذبح الفطيمة معناها هذه سياسة متاع دولة مشكورة عليها وبقدرة الله عامين ثلاثة

0: لهم وغيرهم ما خلنا نفهم في الرياضة. أعطيني النجوم الرياضة.
1: والله في الرياضة في الأعلى في القنطاوي النوري في رياضة جرام في جمال القاسمي في توفيق زعبوب في رضوان الفالحي وعديد الأسئلة.
0: بالله سي توفيق زعبوب شنو أموره سي توفيق زعبوب؟
1: تنجم تسأله قول له فرح بيك سي علاء ولا لا؟
0: أي باهي باهي باهي. وهو شنو كاك اليوم أنت في ديل ولا شنو؟
1: كاك اليوم في ديل ورواح كليون.
0: أي باهي باهي.
1: أما أكثر كليون تقلقني سناس في جمال.
0: أي
1: هو اللي قلقني في ديبلاسمون بعيد ودار نسابه أبعد.
0: باهي خليه هذا خليه في السر هذا ما تحكيش. باهي اسمعني خلينا نرجع للمقابلة غدوة. شنو كحباب شكونوا حاضرين؟ لأنه فما في بالي فما 500 محب كل فريق.
1: وفروا لنا 500 تيكي وإن شاء الله معناها عديد الحباب يمشيوا غدوة المستير ونورمالمون 500 مش كافية. أما 500 خير من ويكلو كيما ماتش جابس وحملم في باتش البراج بلا جمهور. احنا 500 نولي ومعناها مقتنعين و 500 خير من لما فما شيء. وان شاء الله ننتصر غدوة وتزي الفرحة تجي متضاعف.
0: هاي خلي لك تحية العيد لشكون بسرعة علي؟ هاي
1: والله العائلتي والاصحابي واني توقعت في كافي لنوازات في
0: ما تعمليش ببليستي هذيك ربي برا هاي
1: وعلى عائلتي وعلى أخويا خاصة عمر قعاية وعلى مرتي نورهان وعلى بنتي نرمين وولدي يوسف وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. يعطيك الصحة على كل عام وانت حي بخير. إلى اللقاء.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 SMS على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: الستة وسبعة دقائق. إذا نعود في الحصة الخاصة بتهاني الرياضيين طبعا كالعادة نعود نعيد على الناس الكل داخل وخارج حدود الوطن طبعا تحية كبيرة، كل عام وانتم حيين بخير. والحقيقة العيد ديما عنده نكهة خاصة، خاصة لمواطنين المقيمين خارج حدود الوطن، واللي طبعا تعرف الكل اللي لظروف العمل، اللي كذلك فما ناس ما عادش تخمم برشا في العودة نظرا للتكاليف الباهظة، نظرا ل طبعا الظروف المعيشية وغيرها. دونك يعيشوا العيد يمكن توا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال التواصل مع العائلة. وسعيد برشا باش يكون معنا صديق وأخ، هو الحقيقة ديما متابع معنا وتقريبا يعني عنصر من الفريق، اللي هو صديقنا رؤوف التومي، اللي طبعا مقيم خارج حدود الوطن، وبالتحديد يمكن من المناسبات القليلة اللي ما روحش هو مثلا، متعود العيد ديما في تونس وبالتحديد في القرية في الضيعة. سي رؤوف كل عام وانت حي بخير، أهلا وسهلا بك.
1: في زمان يعطيك الصحة، تو أنت المقدمة ما خليتيش ما نقول، معناها أنت قدمت وعملتهم الكل، يعطيك الصحة كي فكرت فينا أخويا. فرصة سعيدة باش نقولوا للشارع الرياضي تاع المتابعين برنامج جوهرة سبورت سورتو، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله كل عام وما حيين بخير. الجمهور الرياضي عيدكم مبروك، الناس كل الشعب التونسي كل والأمة العربية الإسلامية، إن شاء الله كل عيد أضحى وهم حيين بخير.
0: الضيعة خليت مكانة عندكم العيد هذا؟
1: والله سي جمال انت قلت في المقدمة متاعك لخص كل شيء، يعني يمكن عندي 10 سنين ولا 15 عام أول مرة نعدي العيد لنا في نيس لظروف انت قلتها، ظروف مهنية أكثر منها حاجة وظروف مادية أنترو جيمي البرشا عباد، خاطر سي جمال يعملوا إكسبري ما يقربوا العيد البيئة اللي يروتور ب 500 ولا 600 أورو في وقت عادي تبدأ 150 ولا 200 أورو، ما أنا البرشا عباد يحسوا كل أخي عاد نقعد نعدي العيد يعني متاعي في نيس ولا في أي مكان معنا ده خارج حدود الوطن.
0: ولكن حتى تبعت الفيديوهات رؤوف اللي تبركل عليكم كمواطنين خارج حدود الوطن تلقاو الحلول، بالرغم نعرف اللي مثلا غير متاح انه اي واحد ينجم يذبح في الـ في الـ في الـ في الابارتمون نتاعه ولا في المكان
1: اللي قام في جمال فيه تتبعات قانونيه قويه برشا. لنا كيفاش يعملوا سي جمال؟ يجي قبل مثلا بجمعه ولا جمعتين يقيدوا سمام ويمشي يعطيه موعد نهار العيد ولا ثاني عيد ووار ثالث عيد باش يهز الضحية متاعه. دونك هذه مسألة الذبح كون بتولي أمور خلصة في اللي عنده ضيعة ولا عنده دار البرة هذاك ما شافوا حد، أما سينو سي كومبليكي وسي سي سخيك تمون تقديم أنا ويشدوا له يكثروا المراقبة في والحملات متاع المراقبة في البريود هذه متاع العيد، خاطر يعرفوا العباد شو ينجموا يعملوا.
0: وما القري هذا شفنا مثلا انت شفتك في اجواء عائليه ممتازه جدا يعني
1: اصحاب والله هذيك مهم دبار لما مع الاصدقاء عملنا مشوا مزيان على الطريقه التونسيه، عندنا صاحبنا طارق بن فتح مجهول التحيه
0: مجهول التحيه اخونا طارق مجهول التحيه
1: هو قام بالمجهود كامل من تحضير السلايط المشويه على الفحم على عمل لنا حاجه سبيسيال فهمني على الانسيان فهمني ومشوا مزيان بصراحة أجواء حاولنا نقربوا شوي الجو التونسي ما يبقى للشارم متاع سورتو عيد الأضحى الجو الشارم في تونس ما تنجمش تقارنه ولا ما تنجمش تعوضه باللي تعمل أكل الدورة في الحومة وأكل في كل رمبوان تلقى جماعة يمرضيه في السكاكن فهمني
0: جو توس
1: وريحة البخور وريحة الشباب في كل دار فهمني
0: شفناك مؤخرا في فيديو في نشرة الأخبار في بي اف ام هكا بي اف ام ذولي فرنسا موضوع آخر هذا موضوع متاع حادث
1: حادث قريب من السكنة بالضبط وبالصدفة عندي ان شونتيه غادي كي ما انا في مكان المسرح الجريمه بليتو هكا دونك قمنا بالتصريح باش نمدوا بالعنف وليزاغريسيون هذه الولايات متكرره في نيس دونك فوالا سي لوكازيون باش بوغ سيكسبريمي باش الواحد يندد في الظواهر العنف اللي نعيشوا فيها شويه فوضى
0: سيدي خلي لك خويا رؤوف نعرف اللي الوالده ذولي هنا الوالده ماهيش في تونس عايده هكا ولا
1: اي في البلاد في القريه في الضيعه.
0: نخليك
1: باش نوجه تحيه للزايره القريه، ان شاء الله كل عام هي وحيه بخير وان شاء الله عيدها مبروك. فرصة سي جمال بالله زاد عنا صديقنا محمد المكشر وصديق البرنامج عيد ميلاد قلت البارح، دونك نوجه له تحية سي محمد نقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وعيد ميلاد سعيد. ولا ولأصحابنا الكل اللي يسمعوا فينا، ما نقعدش ما ندخل يقول لي شبيك ما سميتنيش، أصحابي الكل اللي يعرفوني ولا حتى اللي يسمعوا يعرفونا من بعيد. دونك سلم عليهم كل، ان شاء الله كل عام هما حيين بخير. ان شاء الله سي جمال نعاود نشكرك انت والفريق معاك التقني سورتو، قدر نصور غياب سي توفيق زعبوب اليوم ياثر على
0: شنو اثر الحصه طايحه، هو مش موجود الحصه طايحه
1: اكيد معنا خاطر سي توفيق زعبوب فرصه باش نقولوا عيدك مبروك سي توفيق وكل عام هو حي بخير.
0: وصلت
1: وان شاء الله برنامج سي جمال من حسن الى احسن، خاطر بصراحه يعني صح ما انك توصل ما تفكر في الوجوه الرياضيه ولا في الشارع الرياضي في المناسبات هذه، ما نجم كان نشكروك ونقول لك بارك الله فيك وبارك الله في جوره اللي اتاحت لنا الفرصه هذه الطيبه.
0: شكرا لك سي رؤوف، كل عام وانت حي بخير وتحياتنا لكل
1: الجاليه. جميل بارك الله فيكم نشوفوكم في خير
0: ان شاء الله. شكرا، تحياتنا لكل الجاليه التونسيه موجوده في كل مكان في العالم، مش كان في فرنسا، في المانيا، في اوروبا، في اسيا، في افريقيا، في امريكا، في اندونيسيا، في كل بلاصه، في كل بلاصه، في كل بلاصه. تحيه لهم الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: العيد فرحتي فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم بمساهمة
2: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا جاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بالبارك القنطاوي نتي نتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمعة إف إم
3: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: 26 دقيقة إذا نعود في راديو سبور. قلت راديو سبور مثلش راديو سبور هو كل نهار حد ما احنا نقوله في حصة خاصة بعيد الأضحى المبارك. ونجد التحية لكل السادة المستمعين في كل مكان, وطبعا خاصة نجوم الرياضة زي قناة الرياضيين, أو حتى احنا قاعد نطلبه في أقصى ما يمكن ما رأوا أي مسؤول ولا أي ملاعبي ولا أي يعني مدرب في أي رياضة حب يدخل معنا, مرحبا به. يعرف الأرقام تاعنا 73-275-800 دونك مفتوحة للرياضيين, مرحبا بكم. أو كل مجال مفتوح باش ما تقولوش بيطلب بعض الأسماء. أخويا أي اسم يسمع فينا وهو رياضي ويحب يدخل معنا طبعا مرحبا به, جوست فقط يطلبنا على الرقم كما قلت 73-275-800. سعيد برشا باش يكون معنا المدرب المتألق محمد المكشر اللي ربما مع عيد الأضحى زاد عيد عيد عيد ميلاده هكا. ولا محمد كل عام انت حي بخير.
1: يعيشك سمال, ان شاء الله كل عام وانتم بخير وكل مستمعي جوهرة فيهم بخير, وان شاء الله ربي ينعاد علينا ديما بالصحة والعافية ان شاء الله.
0: طبعا بكري شويه كان معنا اخونا روف التومي ووجهلك التحيه وجهلك التحيه وتذكر عيد ميلادك خويا. دونك احنا قلنا خلينا نعيدوا على طبعا على محمد المكشر, نعيدوا عليه في الديريكت من اخونا محمد المكشر, وطبعا نخليه لك المجال زاد باش نعيشوا معاك جو العيد. كيفاش كان عيد الاضحى المبارك السنه يا محمد؟
1: والله الحمد لله قبل كل شيء الواحد ورزمه, خاطر تعرف احنا الخدمه نتاعنا دي فوا في العياده هذوما ما يكونش الواحد موجود في بلاده وبين عائلته واصحابه. الحمد لله اثنين الواحد عايد في داره مع عائلته شاف اصحابه عايد على اصحابه الحمد لله كما عيد التوانسه الكل. الحمد لله اصبحنا كلينا المشوي كما يلزم شويه شويه لما حاله مش برشا, لكن الحمد لله يا رب ان شاء الله ديما الشعب التونسي وبلادنا قبل كل شيء ان شاء الله الشعب التونسي ديما بخير, وان شاء الله الناس الكل عيدهم مبروك, وان شاء الله الناس الكل تكون تعدل عيد باهي. نعرف اللي صاير برشا لكن على الاقل ببسط الاشياء, خاطر نعرف فما برشا الشعب التونسي اللي اكيد ظروفه نتاعهم تكون صعيبه شويه, لكن تعرف بركه ربي سبحانه في العياده هذوما ديما ما يخلي حتى واحد, والحمد لله نتصور اللي معناتها تعدى عيد باهي كيما الشعب التونسي الكل باذن الله.
0: محمد لاحظنا حاجه اللي نظرا لانه الغلاء نتاع السعر وغيره, والله شفت بعض المبادرات الباهيه, مثلا شفنا عائلات تلموا مع بعضهم اختاروا كيما تقول انت وذن يعني هزوا الحمل مع بعضهم, دونك عرفوا كيفاش يقاوموا ربما هالظرف هذا الاستثنائي, لانه الحقيقه أسوأ مشتة ومشتة جدا.
1: جستمان جمال حتى واحد ما ينكر اليوم اللي غالي الأسعار في تونس في جميع المجالات, مش كان في العلالش برك تشوف انت اليوم معناتها العلوش مازال كي تولد معناتها أقل ما فماش اللي أقل من مليون اليوم, وتعرف فما برش عائلات في تونس بصراحة ما همش قادرين باش يوفروا لعائلاتهم معناتها بالسوم هذاك العلوش بالسوم هذاك, لكن كما قلت انت نشوف في برش عائلات معناتها أخوات وإلا حتى أولاد عم الناس كل قاعدة تتلم ولا يدروا جمال مجعول لهذاك صحيح اللي هو الكل ما هي تحية لربي سبحانه وتعالى, لكن تشوف معناتها برشا عائلات قاعدة تتلم, وهذه من الحاجات الإيجابية اللي خاطر تعرف اليوم كل واحد كل فول لي في نواره كيما نقولوا, على الأقل يجيوا المناسبات هذوما باش يلموا اخواتي. يعني مثلا اخواتي عندي موعد ما لميتش اخواتي الكل ما قعدتش معهم الكل البارح, الحمد لله تقريبا اخواتي الكل تلمينا مع بعضنا وعيدنا مع بعضنا والحمد لله. إن شاء الله كيما قلت لك معناتها العياد هذه إن شاء الله أهم حاجة بالنسبة لنا هي بلادنا إن شاء الله حتى خير من هكا, على خاطر فما برشا ناس اللي ظروفهم صعيبه برشا, واليوم كما قلت انت جمال غالي الاسعار هذا في كل شيء بصراحه صعيب برشا المواطن العادي التونسي اليوم اللي باش ينجم يعيش بابسط الاشياء اللي موجوده في الحياه. ان شاء الله نتمناو اللي بلادنا تتحسن على جميع المستويات, ومعناتها والشعب التونسي الكل ان شاء الله يعيش في ظروف على الاقل تكون محترمه.
0: انت طبعا موسم استثنائي في السعوديه, مشيت في مهمه نجح حط فيها وعملت نتائج طيبة, لو كان ذكرنا محمد فرصة خلي نذكروا التجربة اللي كانت قصيرة ولكن مهمة كانت يعني ناجحة.
1: صحيح جمال مشيت تقريبا على 8 مباريات الفريق نادي العدالة ذا دربته 3 سنين التالي, فريق كبير في السعودية كان يلعب في دوري روشن مع دوري الممتاز, مشيت له في ظروف صعيبة, مشيت له تقريبا من 4 فرق اللي يلعبوا على النزول كان مربوط بين 4 فرق بما فيهم نادي العدالة نادي العداله في 24 مباراه فاز وكان في ثلاثه مباريات اكهو هذاك علاش معناتها بوندون توت لا سيزون هذاك علاش عاشوا ظروف صعيبه برشا حتى الافكتيف نتاع اللاعبين اللي كانوا موجودين بصراحه من اضعف الافكتيف اللي موجودين في الدرجه الاولى في السعوديه لكن الحمد لله الحمد لله مشيت على 8 مباريات كانوا مع المنافسين الكبار اللي يلعبوا على الطلوع بما فيهم ابها اللي طلعت اول فريق طلع لدوري روشن وفزنا عليهم في تيران نتاعهم واحد بلاش لعبت 8 مباريات فزنا في 5 ربحنا في 5 ماتشات سكسيسيف عملنا 5 فيكتوار سكسيسيف عملنا ماتش نول وخسرنا 2 مباريات الحمد لله الفريق معناتها ضمن البقاء نتاعو قبل الجوله الاخيره اللي كانت تقريبا مهمه شبه مستحيله مش انا نقول فيه الكلام هذا المسؤولين نتاع النادي هما اللي يقولوا فيه والحمد لله وفقنا ربي وخدمنا وجبنا ربي في الصواب وهذا البلوز امبورطون
0: وهذا هو المهم في هذا الكل طبعا توا فترة راحة محمد التفكير في الموسم القادم شنو بالضبط
1: صحيح توا فترة راحة هما بصراحة قبل ما نروح معناتها حبوا باش نجدد الكونترا للموسم القادم فريق العدالة لكن حببنا باش سواء اني ولا هما باش نطريتوا شويه على خاطر تعرف بعد فرحه نتاع النتائج الايجابيه هذيك ديفا الواحد ياخذ ديسيزيون ممكن بعد ما يفكرش فيهم برشا حاولنا باش نريدوا شويه باش نعرفوا شنو هما الاهداف نتاع الفريق نتاع الموسم القادم على خاطر بكل صراحه يلزم برشا تغييرات خاصه على مستوى الرصيد الفني الرصيد البشري نتاع اللاعبين فما تقريبا بنسبه 70-80% المجموعه ماهيش معناتها نتاع الفريق اللي باش تنافس بها الصعود مثلا ولا باش تعمل بيه نتائج ايجابيه اذا كان اتفقنا خاصه في الاشياء هذوما على خاطر مش ساهل جمال باش تجيب 12 ولا 13 لاعب جديد اقل حاجه هذا ممكن الشرط الوحيد نتاعي كان يلزم على الاقل نجيبوا 13 لاعب جديد يلزم 5 لاعبين اجانب يلزمهم يتغيروا الخمسه على خاطر الأجانب اللي موجودين متواضعين جدا وإن شاء الله إن شاء الله كانت وصلنا الاتفاق خاصة في الأشياء هذو ما نواصلوا معهم سينو يسهل ربي نشوفوا حاجة أخرى إن شاء الله
0: هاي خلي لك المجال محمد ربما باش تعيد على الناس اللي اللي اللي اللي وصلت لها وتكلمت معها واللي ربما الوقت مازال ما سمحهاش دونك
1: في برشا معاها زاد وي بيان سور نحب نعيد على أصحابي الكل في كامل تراب الجمهورية في بارتو في العالم واللي يسمعوا فينا ذكر بطبيعة الحال صاحبي خويا وراوف وطارق الزويري هذوما صحابي واخواتي الكبار في نيس نقدموا لهم تحية كبيرة صحابي الكل اللي يسمعوا في عائلتي بطبيعة الحال في كامل تراب الجمهورية خاطر احنا ما شاء الله مكشر موجودين في كامل تراب الجمهورية عائلتي المصغرة وصحابي الكل والشعب التونسي بصفة عامة وكما قلت إن شاء الله معناتها يا رب يتعدى عيد على الشعب التونسي الكل ونكونوا فرحانين ونكون الناس الكل إن شاء الله لاباس عليهم وفي صحة جيدة إن شاء الله
0: إن شاء الله شكرا لك محمد إن شاء الله بالتوفيق والنجاح
1: شكرا
0: فقط ما دام أنت معنا محمد كأس العالم على الأبواب نسألك هل متفائل أنت بكأس العالم بالمنتخب بالمشاركة بإمكانية الترشح ناخذ رأيك على الطيب
1: والله بطبيعة الحال جمال المنتخب يمثل توانسة الكل بطبيعة الحال يلزمنا نكونوا متفائلين إن شاء الله المنتخب نتاعنا اليوم موجودين في تربص وعندهم الوقت الكافي بطبيعة الحال باش يحضروا كيما يلزم خاطر ممكن في مناسبات سابقة المنتخب ما خذاش حدوده كيما يلزم في التحضيرات لكأس العالم اللي هي أكبر تظاهرة رياضية في العالم اليوم المنتخب نتاعنا عنده الوقت الكافي قاعد يتربص في مكان في تبرق اللي هو من أحسن الأماكن اللي موجودة نتاع التربصات في العالم وخاطر شفت ودرت في إيطاليا وفرنسا شفنا البلايص نتاع التربصات ما فماش اليوم بلاصة كيما اللي موجودة في تبرقة سواء الإمكانيات نتاع النزل الماكلة والنوم سورتو لي تيران نتاع تبرقة ما شاء الله معناتها على مستوى عالي جدا ما فماش علاش اليوم اللي المنتخب نتاعنا في مجموعة صحيح ماهيش في المجموعة الصعيبة برشا كيما معناتها منتخباتك الكبار اللي معناتها اللي زيرو شانس ما عندك حتى شانس معاهم لكن يلزمنا نأمنوا بحضورنا يلزمنا نحضروا كيما يلزم هذه تظاهرة عالمية يلزمنا نحضروا لها كيما يلزم ويلزمنا نلعبوا لي شانس نتاعنا لآخر ما يمكن شفت المنتخب نتاعنا كي نكونوا معناتها نحطوا في مخاخنا حاجة نحبوا نعملوها رانا قادرين نعملوها لكن هذا ما يجيش بالكلام يجيب الخدمه في لي زونترينمون، يجيب التركيز، ويجي خاصه بالروح نتاع اللاعبين، اللي هذه اكثر حاجه نتمناها اليوم. فما عندنا بعض النقائص في المنتخب الوطني على المستوى الفني ما نجم نعوضهم الاشياء هذوما كان بالروح القتاليه على ارضيه الملعب، وان شاء الله نكونوا متفائلين. ولما لا ان شاء الله المنتخب نتاعنا على الاقل نحطوا اوبجيكتيف الاولاني اللي هو نتعداو للدوزيام تور ان شاء الله باذن الله قادرين على هذا ان شاء الله.
0: ولو انه فما بعض الانتقادات، شو رايك في بعض الانتقادات لخيارات المدرب صابر اللموشي، وحتى اللي ربما يتحدث على كونه ربما اهل يعني كنا متسرعين في اختيار صبري؟
1: شوف والله جمال، هي راي كل قائمه. شوف انت في العالم نجمه، المدربين في العالم نجمه، كل قائمه باش تهبط باش تلقى ديما معناتها ثلاثه اربع لاعبين ما بين قوسين مظلومين. خاطرين نشوف مثلا نعطيك اكزامبل صغير برشا نتاع عصام الجبيل. عصام الجبالي اليوم في الـ في الـ في الكاسات الثاني هذا ليكيب نتاعو هزت شامبيونا، يلعب لعب اساسي في الشامبيونا نتاع اليابان اللي هي شامبيونا قوي برشا في اليابان. اليوم يختاروه ما بين نجوم كبيره اللي هما كريستيانو رونالدو وغيره في التورنوا هذيك الكل، اختاروه احسن لاعب. ممكن الضوء ماهوش مسلط كبير برشا على البطوله اليابانيه، والشعب التونسي بصفه عامه ماهوش يتبع فيها. ممكن حسب رايي عصام وعنده خبره نتاع الماتشات الكبار هذوما ولد المنتخب، ممكن حسب رايي بطبيعه الحال. لكن ديما راهو شوف ديما لونترينور تاع ليكيب ناسيونال هو اكثر واحد عنده الحق، وكل ليستا باش تعبد راهو باش تلقى فيها اسماء. علاش ما تهزش هذا وعلاش ما تهزش هذا وعلاش ما تهزش هذا؟ احنا كان نقعدوا اربع من الناس على الطاوله وكل واحد نقولوا له اعمل ليستا، تو كل واحد يعمل ليستا باش تلقى على الاقل خمسه سته لاعبين مختلفين فيها. لكن احنا اللي نتمناه هو عمل الشوا نتاعو، بطبيعه الحال باش يتحمل المسؤوليه صبري اللموشي نتاع الشوا نتاعو. لكن لازمنا ديما نكونوا وراء المنتخب، وان شاء الله كيما قلت لك المنتخب نتاعنا ان شاء الله يكون في احسن حالاته ويفرحنا في على الاقل في لي تروا ماتش الاولانيين باش نكونوا موجودين في التور الثاني
0: ان شاء الله. شكرا لك محمد المكشر، يعطيك الصحه، كل عام وانت حي بالف خير خويا.
1: شكرا جمال، يعطيك الصحه.
0: شكرا، الى اللقاء.
2: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: الستة وثمانية واربعين دقيقة، مازلنا معكم في تحية عيد الأضحى المبارك، نواصلوا حتى للثمانية مع كامل طبعا المستمعين واللي يسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن، نواصلوا مع نجوم الرياضة. الحقيقة عيد استثنائي، فما برشا مثلا احنا نحكيوا على الناس اللي ما روحتش ربما من خارج حدود الوطن باش تعيد في تونس نظرا لعدة صعوبات، فما زاد اللي مستنسين يعيدوا في تونس هم لقيناهم البرة، مثلا صديقنا زميلنا رضا كرويد اللي هو معنا في المباشر. رضا كل عام حي بخير.
1: جمال، إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله ينعاد على الشعب التونسي والأمة الإسلامية والأسرة الرياضية وكافة العاملين في الجوهرة آفية.
0: كيفاش فسر لي كيفاش أنت موجود في باريس وعيد أضحى مبارك؟ المفروض أنا نعرفك العيد لا متمسك ديما بأنك العيد في تونس، ما فهمتش كيفاش مريض تقلبت الحكاية.
1: ما هو تعرف الوضعية جمال، واحد عنده صغار والبرة، و قلنا برا نعمل مرة يجيو هم ومرة نجيو احنا، لكن ما تحس اللي ثم عيد. يعني بصراحة العيد الأضحى يكون في تونس يكون متميز برشا ومع العائلة والعلوش والجو الكبير، لكن في هنا ما تحس، ما حتى تونس هنا ما تحس اللي ثم عيد نجم تتكلم عليه هنا في فرنسا.
0: كيفاش كان الأجواء؟ وهل أنها يعني كانت أجواء نجمتوا على الأقل تقربوا شوية من أجواء العيد ولا لا؟
1: والله جميل اللي تعرف، معنا واحد تلم هو صغار والمدام وتعرف مش
0: انت والمدام دونك المدام موجود عديك وعدة وعائلة كاملة تم البرة.
1: المدام موجود، المدام والأولاد تلمين عائلة كاملة معناه.
0: ما فماش مشوى واحد ولا خلقتوا مشوى؟
1: لا الجو في تونس كنشوف جميل في الليسان، سيرتوك الليسان اللي موجودة تونس كلها مخرجة المشاوي تشوي البرة في الشارع.
0: معناه على أماكن مخصصة بيعمل
1: أماكن مخصصة، لكن ما تعرف هنا ممنوع أي إنسان يذبح معناها علوس بدون ترخيص، تعرف توصل حتى الأختية إلى 12,000 أورو في حتى السجن.
0: معناها
1: الجيم يستعمل حاجة خارج القانون هنا، لكن ساعات تتعدى في حومة هنا في باريس تشم الريحة متاع المشوي، تشمك الجو والأجواء التونسية متاع العيد متاعنا، أما ديريكت تذكرك بالأجواء في تونس.
0: باهي خليك أخوي فرصة للتوانسة اللي ما عيدش عليهم عبر إذاعة جوهرة، أصدقاء وأحباب وغيرهم وزملاء.
1: إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله عيد التوانسة كل اللي موجودين خارج أرض الوطن. تحية لكل التوانسة كله، تونس العزيزة الغالية وإذاعة جوهرة يعطيك صحة جمال اللي قاعد يتبع في الأجواء سواء في تونس ولا خارج تونس، وهذا المبدأ الكبير اللي مشيت عليه جوهرة فهم وجوهرة صفر خاصة.
0: شكرا لك زميلنا رضا كرويد، يعطيك الصحة كل عام وانت حي بخير، وطبعا تحية لكل التوانسة اللي موجودين داخل وخارج حدود الوطن. أكيد نرجع بعد شوية باش نكملوا معكم الساعة الأخيرة بعد الأخبار.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: حتى العيد فرحتي فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم ما تكمل كان بيكم بمساهمة
1: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتي ان بينك أند جراي ام جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك قنطاوي نتي نتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. استئناف عمل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق، وقطر تدعو إلى تجاوب فاعل مع الوساطات لإنهاء حرب إيران. في تفاصيل أخبارنا، تحيي تونس غدا الجمعة 29 من مايو اليوم الدولي لحفاظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. هذا وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس من عام 56 و900 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من عام 60 و900 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة وأربع مهام تحت راية الاتحاد الإفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية، من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وقد تجاوز عدد العسكريين التونسيين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام منذ بداية المشاركة التونسية عام 60 أكثر من 10,000 عسكري وفق المعطيات ذاتها، ما يجعل تونس من بين أبرز الدول الإفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما يشارك حاليا نحو 700 حافظ سلام تونسي، من ضمنهم حوالي 50 امرأة، في عدد من البعثات الأممية، فيما تحتل تونس المرتبة 18 عالميا من حيث عدد المشاركين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفق بيانات المنظمة الأممية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم الخميس عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي، رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. استؤنف اليوم الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية، على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. سفارة تونس في بغداد أفادت في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد، وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة ومدينة الحمامات وسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. دوليا، هاجم شاب سويسري 3 أشخاص بالسلاح الأبيض ما أدى إلى إصابتهم بجروح اليوم في محطة القطارات قرب زوريخ قبل أن تعتقله قوات الأمن المحلية وتصف الهجوم بأنه عمل إرهابي. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة تجاوب جميع الأطراف المعنية مع جهود الوساطة الجارية لوقف حرب إيران بما يمهد لمعالجة جذور هذه الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية ويقود إلى اتفاق مستدام يحد من احتمالات تجدد التصعيد بين الطرفين. وفي خطوة قد تشكل تحولا بارزا في الساعات القادمة، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. من جانبها أكدت طهران تمسكها الكامل بسيادتها على مضيق هرمز منددة في الوقت ذاته بما وصفته بالاعتداءات والاستفزازات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net جوهرة FM
2: تتمنى لكم عيد سعيد. She's crazy like a fool.

0: Showara. Showara. الدنيا والموسيقى.
1: أنا مرأة قوية ومرأة بنفراجة وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية ويقفل روحي. أيوة رد بيه.

0: السبعة وستاشنا دقيقة. مرحبا بكم في البلاتو هذا الخاص بتهاني الرياضيين والمتواصل معكم على إيقاع فرحة عيد الأضحى المبارك إلى حدود الساعة الثامنة، ونمشي مع نجوم الرياضة. الحقيقة عددهم كبير، حاولوا ناخذوا له ماكسيموم منهم. مشينا لفرنسا ومشينا لبرشا السعودية وغيرها، تو نرجع لتونس، نمشي للمنسير صديقنا سمير الجويلي معنا، اللي هو زاد معنا في الحصة ديما حاضر في راديو سبور وبلانيت سبور. سي سمير كل عام تحيا بخير، مساء الخير.
1: مرحبا جمال، كل عام وانت حي بخير، وسنين دائم وربي يكرم فالو ليك والإذاعة جورب كلها، من المدير الإذاعة، العمل، الموظفين، التقنيين، الرياضيين، الكل. إن شاء الله كل عام وانتم حي بخير، ولو انه عيد مش كيما العيد الكل يا جمال.
0: صحيح، وذاك علاش حاب نسألك انا على المنسير، كيفاش عاشت عيد الأضحى المبارك؟ ونعرف اللي كانت حتى بطحة معروفة، وبطاحي مش بطحة نتاع اللقاءات ونتاع بيعان العلالش وغيرها، هذول اللي الشيء هذا للأسف
1: والله الواحد يتأسف والله، حتى والله أمس ما دام ما قدتش بيه ما تميش نسمع تحس بعبية في الحومة. والله يا جمال تلمول يا عبد، يعني ما بالحق، يعني منعرفش أني عيد هذايا كان عيد، خلينا نقوله مش التوانسة الكل، هو عيد للمسلمين وعيد الخير والزوالي والغني، لكن فما ناس فرحت وناس ما فرحتش، وهذيك اللي يحس القلب شوية جمال، لأنه يعني تعرف هكذا تنتبع في الأسوام تاع العلاج اللي غير معقولة، أو لا مثل الطاحي معبي روحوا بعضشهم الكشارة يقول قيل علاش، معناها كانت نجم تكون فرحة تامة، ناس كل يعني تعيد ناس كل، وإلا ما عرفش كان قرار سياسي أنه ولا فتوى من مفتي الجمهورية متاعنا يقول فما شنا من عيدوش في مصاف المغرب، خلينا نعمل مقاطعة، خلينا نشفيق على الرواحة، لأنه ماشيين بالحق والحق نتاع ربي جمال. الفرحة ماهيش كاملة بالكل.
0: باهي، اعطينا العيد انتم في العائله كيفاش سي سمير؟
1: والله شوف اني ولدت جاي من المانيا، دونك مسيره العيد على والله على 3 جور، فهمت؟ ذبحنا صلينا العيد الخمسه ونص تقريبا 6:30، اني من اول العباد نذبح الجزار نكلمه يجيني الاول يذبح يركح حموره لاهليها، حسيته مع الثمانيه كان كل شيء حاضر، شويه ناكلينا كيما نقولوا فرحنا مع العائله شويه، وبعدها اما العشيه خرجنا عيدوا على الفمي على والي وخالاتي وعمومتي وكل، وتعرف يعني زيارة عائلية على الأقل.
0: فماش لما متاع مدربين فماش حاجة ولا لا مش
1: تنعيد؟ لا مو غدوة غدوة إن شاء الله، غدوة بالتليفون عائلنا لبعضنا، وتهمنا أنه غدوة نتلقاه مع سيلة فرحيب ومع سي وسام المليتي ومنظر مخلوف، لا لازم نعملوا قاعدة هذيك، لازم لما قاعدة ونعيدوا لبعضنا فسفاس كيما نقولوا.
0: يا سيدي تحية لكل الأصدقاء في المنسير، كل المستمعين وكل أحبابنا وأصحابنا، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير سي سمير.
1: يا جمال بكي نسمع فيك، سمح لي يا جمال، مع عبد الرزاق، مع سي عبد الرزاق، قلت له عندنا أبو حليم تاع الليل وبتاع النهار.
0: لا بتاع الأزمة بتاع الليل ظاهر شكون راهو بتاع
1: الليل لا
0: بتاع الليل بتاع الليل سي معين ما ظاهر شكون
1: واضح نعيد عليه بالمناسبة
0: نعيد على سي توفيق زعبوب
1: نعيد عليه وإن شاء الله كل عام وحي بخير أخويا إن شاء الله ديما فرحانين وديما جمال أنت متألق وبرنامجك متألق وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله
0: شكرا لك سي سمير بعد شوية نواصلوا الرحلة متاعنا يلا

0: إلى كل السادة المستمعين والمشاهدين طبعا في كل مكان، سواء في سياراتهم ولا في ديارهم، تحية لكم الكل. عملنا جولة مع المدربين مع المسؤولين، شو رأيكم ناخذ الحكام زادا؟ الحكام زادا في قطاع الرياضة مهمين، مهمين جدا، خاصة وإحنا عندنا أدوار نهائية وغيرها. وسعيد برشا باش يكون معنا الصديق هشام قيرات، حكم دولي سابق ومسؤول في قطاع التحكيم. سي هشام أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي جمال، مرحبا بك، ونقول لك تعيدك مبروك لكل العاملين في ذاع الزوهرة وأفاب، وكذلك السادة المستمعين نقول لهم عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام هم بخير.
0: عيد كيفاش ترى سي هشام؟ كيما الكورة
1: والله يا عيد. العيد دائما عن الحقيقة مدينة مساكن، احنا عن التقاليد متاعنا ما تبدلتش. نعيد وان فامي، معناها تبرت تقريبا العائله الكل ملمومه ما عدا الوالده والوالد الله يرحمهم، هذوك
0: اللي خلينا بلاصه
1: كبيره. لكن الحمد لله انه مازلنا ملمومين كاخوات واولاد الاخوات والعائله ملمومه، ونعملوا نهير به ونعيدوا كيف معناها نذبحوا العلوش ولا زوز عليه اللي شان يكتب، ونعديوا نهار اون فامي. واليوم نتلهاو بالوخيان والاصحاب والاحباب، نعيدوا عليهم ونقول لهم مرة أخرى حسب معنا من عبر إذاعة الجوهرة فام، نعيد على كل الأصدقاء والأحباب والعائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة، وكذلك نعيد على كل الحكام في الجمهورية التونسية، لأنه العائلة التحكيمية يلزمها تكون متآزرة، يلزمها تكون ملمومة باش دائما تقوم بالواجب متاعها تجاه كرة قدم التونسية.
0: هشام في مساكن يعني الأسوام، ولا خلينا نقول العيد، حسيته كالعادة ولا تغير شوية؟ لأنه علاش الناس كل
1: اسمعني، راهو مش كان هذا موضوع مش مربوط بتونس، تعرف أنه الأثمان والأسوام قاعدة تطلع معناها في العالم الكل من جراء معناها ممكن ماناش مش ندخل، احنا ماناش اقتصاديين كبار، وانما من جراء الحروبات اللي قاعده صايره هذه والمشاكل الموجوده في العالم الكل، الاثمان قاعده تطلع بصفه مهوله. لكن الحمد لله احنا معناها دائما محافظين على التقاليد متاعنا، على عاداتنا، ونعملوهم باخف الاضرار الممكنه كما نقولوا احنا معناها، على خاطر الحقيقه في جمال احنا في متاكن مازالت عندنا العوله ومازلنا نعولوا كل شيء في الدار موجود، هذوما الحاجات. بون يقعد العلوش غالي شويه، نحاولوا ناخذوها قل من العاده وكهو.
0: هذا هو، هذا هو اللي يمكن العادات هذه اللي باهي تنجم تخفف شويه يا هشام.
1: صحيح، العادات نتاعنا الحقيقه ما تبدلتش الى حد اليوم، معناها كل شيء موجود في الدار. احنا في متاكن معروفين معناها تقريبا تلقى الكشي والفلفل الاحمر والزيت والحوارات، كل شيء موجود في الدار الحقيقه، معناها ما نشريو حتى شيء. هذا الكل معناها يخليك تجابه بعض الصعوبات اللي وقت معناها تصير بعض الصعوبات تجابها، وكما قلت لك معناها نحافظ على تقاليدنا، والتقاليد راهي مهمه جدا برشا باش ننجموا نعديوا هالمرحله هذه اللي هي قلت لك مرحله عالميه، وان شاء الله نتجاوزوها في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. ولكن دائما وابدا التونسي راهو الحقيقه جمال دائما يحب الفرحه، يحب الحياة،
0: طبعا
1: يحب معناها اللمه، يحب الضحكه، هذا هو معناها. احنا الحقيقه اني عديت برشا اعوام ولا برشا اعياد برا من تونس الحقيقه ما مراش عيد برا من تونس، ما فماش ملامح العيد ما تشوفهاش. مثلا في الخليج يعني مرتين ولا ثلاثه نعيد عيد كبير في دورات ولا في مباريات، ما معناها ما نحسش انه فما عيد. لكن في تونس نحس عنده فما عيد، لانه اول حاجه فما العائله، فما الاصحاب، فما الاحباب، وكذلك تونس بطبيعتها هي تحب الانشراح، تحب الفرحة الحياه، نحبوا معناها احنا معناها شعب فيفون،
0: شعب حي صحيح،
1: ولا نحبوا شعب حي، وهذاك علاش دائما المناسبات هذوما ما نغاتيوهمش ونعيشوهم كما يلزم، وربي يحيينا بخير ان شاء الله، ونعيشوا اعياد اخرى ان شاء الله لنا معناها احنا والساده المستمعين اكيد.
0: طبعا خلي لك الفرصه يا شاب، ربما مش عايد على الناس اللي ما زلت ما اتصلتش بها ولا ما قابلتهم، سواء من رياضيين ولا من زملاء في العمل ولا في قطاعات اخرى.
1: والله تاكيد لكلامك، انا نعيد على زملائي باللي درجه جهويه للصحه الكل، نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، القطاع الصحي الكل زاد نقولوا عيدك مبروك، القطاع الرياضي وخاصه العائله التحكيميه نقول لهم عيدكم مبروك فرد، واكيد عائلتي سواء كان في مساكن ولا في سوسه معناها، وربي يحيينا بخير ان شاء الله ودائما بصحه جيده يا رب
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. شكرا لك سي هشام قيرات، وتحياتنا لكل قطاع الحكام طبعا الصغار ولا الكبار ولا اللي اعتزلوا ولا اللي يخدموا توا في كل المجال هذا. شكرا لك سي هشام،
1: وزر
0: معكم حتى الثمانيه.

0: السابعة وثمانية وثلاثين دقيقة نحكي طبعا ونعيد ونسمع في أصوات الرياضيين في مختلف الشرائح متاعهم، من مسؤولين في النوادي إلى مدربين إلى ملاعبية. وقلنا علاش ليه حتى الهياكل الرياضية وخاصة وقت نقول اللجنة الأولمبية طبعا فيها سيلادي الحوار اللي هو رئيس أمل الحمام سوسة سابقا وكذلك مسؤول في الجامعة، يعني في أقوى مكتب جامعي حسب رأيي اللي هو 2004، تذكروا كل مكتب الجامعي، وطبعا فوز بكأس أمم إفريقيا، وكذلك طبعا الخدمة الكبيرة خدمها المكتب ب طبعا وقتها بن عمار في رئاسة المكتب الجامعي، وسيدي الحوار كان من بين الأعضاء، واليوم موجود في في في اللجنة الأولمبية التونسية. سيدي كل عام وانت حي بالف خير.
1: ان شاء الله عيدك مبروك وعيد مبروك كل الموظفين ذاع جورة والشعب التونسي والرياضيين بصفه عامه الكل. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله بالخير والصحه على عائلتكم الكل ولكم انتم
0: طبعا. سي حموده بن عمار، انت وعده اسماء كبيره مسؤولين كبار خدموا الرياضه في تونس. سي الهادي راوه،
1: كان شرف لي اصغر واحد في المكتب الجامعي، كنت معناتها عزنا كاس افريقيا، شينا مرتين كاس العالم، شينا للعب الاولمبيه، مشينا لكاس القارات، معناتها احسن فتره نتاع كره القدم في تونس هي الواحد عاشها معناها والحمد لله، معناتها مع مسؤولين كبار كما سي حموده بن عمار وسي وحدي بكار وسي الفريشي وفتحي جامع، معناتها فيها كل من اكبر الرياضيين في مسؤولين الرياضه في تونس.
0: الحمد لله، ان شاء الله تتعاود سي الهادي، ان شاء الله تتعاود النجاحات هذه للرياضه التونسيه. اليوم فريق كساء الامه من الحمسوسه يعني يرجع للرابطه الاولى، طبعا نعرف اللي
1: اليوم استاذ عام مبروك على حمسوسه صعود الامر الرياضي، صعود النادي الرياضي مع كره السله للنخبه الوطنيه، حقيقه شيء يشرف الرياضه وشرف حمسوسه بصفه خاصه معنا.
0: ونعرف المهمه مش باش تكون سهله سي الهادي في الرابطه الاولى، نعرف
1: بصراحه مهمة تكون صعيبة، معناتها لازم توا يخموا من توا، كان معناتها نحبوا نعملوا موسم ممتاز العام الجاي، ما نخلوش آخر وقت كما صارت على جمعية القروان ومستقبل جابس، آخر وقت حضر روحهم، ماذا بينا توا الهيئة الجديدة هذه كان مش تعاود، توا تتلوش تحضر الملاعبية وتحضر تشوف الممرن وتشوف كل شيء، كان مش تعاود تحضر الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن باش لما يجي يخدم يلقى الوقت الكافي باش ينجم يحضر الفريق، باش ما تقعدش الغلطة تاع كيما قلت لك تاع جمعيتين هكوما في آخر وقت تحضر واحد معنا.
0: وطبعا يعني أنت تقول خذ بايك من الأول لأنه ما تخليش يروحك لآخر لحظة.
1: يعطيك صحة كتابة بكري تنجم تتناقش مع الجوارات بالسوم كذا، تلقى الممرنين اللي تحب، معناتها يلقى عندك الوقت باش تنجم تختار كل شيء، اما اخر وقت تولي مجبور باش الموجود تاخذه برا وكهو. معناتها بالنسبه للحمسوسه احنا توا مره رابعه نطلع القسم الوطني، ممكن في فتره برك معيني وقتها قعدنا عملنا عامين في القسم الوطني، بسنتين عام ونطلع على الاقل السنه يخدموا باش نقعد بزايد موسم في القسم الوطني.
0: نعرف اللي سيلادي احنا على ابواب كاس العالم، وانت كنت تحكي على 2004، متفائل بمشاركه ان شاء الله على شلات تكون باهي المنتخب ولا؟
1: والله تعالوا خلي مره توا كيما حكيو خادم قاعد يخدم وقاعد يشوف وكل شيء، قلت ربي كل شيء ممكن، معناها نجموا نعملوا في كاس عالم، معناتها ما نقولش باش نهزوا كاس العالم ولا باش نترشحوا للادوار الاولى في كاس العالم، على الاقل نعمل كاس عالم يشرف الكره التونسيه ويشرف معناتها افريقيا بصفه خاصه، معناتها في الالعاب كاس العالم الخرنيه الجديده هذه.
0: ولكن احنا في مجموعه صعيبه زي الهادي هولندا والسويد
1: عايز اقول لك في الكوره عندي انا كل ماتش نجم تصير ما تنجمش تقول حتى شيء معناها. شكون كان يتصور باش زرزيس تربح سي اس اس في قفص؟ الناس كل حتى سي اس اس باش الفينال وباش ينزل الفينال ممكن. هكا ولا؟
0: صحيح.
1: في الكوره كل شيء ممكن في الكوره، معناتها 10 كوره يضربوا على البار، الكوره تدخل بالشوية تخرج ربح واحد بلاش معناها. في الكوره كل شيء ممكن، ما نقولش اني احنا جمعيه معناتها فرق حديديه ولا فرق صعيبه ولا كذا، كل شيء ممكن معناتها. شوف انا فكر التورنوا اللي عملته تونس في اليابان تو تاع 3 سنين 4 سنين، هذه لما جلست تونس كل خلي تصور تونس باش نعمل ذكرها ولا؟
0: ذكرها بيان سور ذكرها، اي
1: عملنا دوره ممتازه معناها نجم في كاس العالم هذه نجم الجوارات الله معناتها نجم ربي سبحانه وتعالى ينفخ في زهرتهم ونعديوا كاس العالم ممتازه معناها كما عملناها عام 78 بعد التاريخ معناتها في كره القدم التونسيه.
0: انا اسعى حسب رايك ونعطي نذكر بمقابلات المنتخب وقل لي انا اصعب مباراه في المجموعه احنا باش نلعبوا مع السويد نهار 15 جوان اما 3 متاع الصباح او الاربعة متاع الصباح نقولوا الاربعة متاع الصباح الاربعة متاع الصباح نلعبوا مع اليابان نهار 21 نهار 21 جوان 6 متاع الصباح وباش نلعبوا مع اخر مقابلة 26 مع هولندا نص الليلة وماضي ساعة متاع الصباح دونك انهي المباراة اللي تراها انت اصعب مقابلة
1: نجم اصعب ولا اسهل أصعب ولا أسهل تحبت
0: أصعب يعني أنا أصعب
1: كيفش؟ أصعب أصعب مع هولندا أصعب
0: المباراة الأخيرة المباراة الأخيرة مع هولندا
1: المباراة الأخيرة أصعب مباراة المباراة الأولى نجمو نعملو نجمو نعملو ماتش دول معناتها ماتش دول ماتش تعادل نجمو نروحو جابون كوريني والماتش الأخراني ماتش صعيب معناتها صعيب باش نجمو نعملو حاجة خاطر هولندا تبارك الله عليها عندهم لاعبية كبار معناها يلعبوا في
0: أوروبا الكل برسم أما زاد هذا ذكرنا بمشاركتنا 78 وقت اللي في الأرجنتين المقابلات تلعب يعني في نفس التوقيت نص الليل وماذا ساعتين تصبيح دونك باش نعيشوا كأس عالم فيه شوية تاريخ لأنه احنا الأرجنتين نعرفوها ولعبنا فيها وكانت مشاركتنا تاريخية وقتها دونك نعود
1: لي معناتها مش تاريخية وحتى حد كان ينتظرك النتائج
0: هذه
1: معناها والحمد لله انا نقول انا في الكوره ديما كل متفائل ما نجمش نقول لك ماتش هذا باش نخسر ولا ماتش هكا صعيب ولا ماتش في كل في معناتها في كل مباراه عندها الخصوصيه نتاعها وعندها الفورمه نتاعها معناها نجم نقول جوارات يعطوا فورمه كبيره ياسر نجم يربحوا معناتها ماتشات اللي ما كنتش نصوروهم باش يربحوهم معناها والمشي بشو بكري مثلا تو الامريكا الفريق القوي ممكن مش يقعد هذاك الجمعه جمعتين قبل كاس العالم هاي حاجه نروح على تغيير الوقت فهمت معناتها مش كما يعيش في تونس معناتها فهم الفرق كبير سبع سوايع معناتها كذا ديكالاج معناتها نجم تبداو على الاقل جمعه كيما قال لي جمعتين قبل نجموا حضر واحد يكونوا في معناتها حاضرين بدنيا حاضرين باش يشاركوا مولات في اللقاءات هكية اللي مش تنسل بها بعد
0: خليلك سي الهادي نعرف اللي عيد ثم ناس تصلت بها ثم ناس ربما مازال الوقت ما سمحش باش تتصل بها خليلك الفرصة باش تعيد على الناس اللي تعرف
1: نعيد على أصحابي الكل أنا ما أصحابي الكل نتمنى لهم الخير والصحة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله معناتها عيد مبروك عليهم وعائلتهم الكل أصحابي الكل من غير استثناء معناها بارك الله أنا عندي علاقات كبيرة برسك في كامل تراب الجمهورية إن شاء الله يسمعوا فيها إن شاء الله عيدهم مبروك الناس الكل
0: يا سيدي كل عام وأنت حي بخير سي هادي يا رب يعطيك الصحة والعافية وطبعا نستناوك ان شاء الله في مواعيد اخرى ان شاء الله شكرا لك
1: ان شاء الله عايشك ربي يحييك بارك الله
0: فيك شكرا طبعا احنا هكا زاد تقريبا نختموا الحصه نتاعنا ونختمها بالكادوات باش نقول الف مبروك للعدد اللي ربحوا معنا من المستمعين وهو نعطيكم الاسماء طبعا اللي فازوا بالكادوات اللي مبرمجه في حصتنا اليوم كما اختنا شذا بطاش من المهديه تربح معنا موجيلا مهديه من سيتي واتش خونا مهدي عاشور من صفاقس يربح معنا أباري بانيني من مجازان جنرال مهدي الفرشيشي حي زهور عنده يعني وصل دخول لحنا باع البارك قيمة 50 دينار مونيا زرقاتي من القلعة الكبرى عندها فطور صباح فطور صباح في بيك بان دونك زاد هذه كادو ونختم بلطفي الباهي من مساكن يربح واكيد كان عنده سياره يربح باراليزم للسياره نتاعو دونك هذو هما الكادوات الف مبروك لكل الساده المستمعين تحياتي تحيات كامل الفريق ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير طبعا نتقابلوا ان شاء الله في مواعيدنا الرياضيه القادمه تحياتي والف مبروك مجددا هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

0: برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا لبعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. جمهرة FM
1: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: وجه القمر يا وجه القمر.

Edinho e Musica. Non-stop music. Non-stop.

0: Jahre FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

0: انت كنت فاكرنا عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستاره
0: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: مش تكمل جمله وحياه ربنا.
0: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده
0: ايوه كده. منى جميل. عايز اقول منى جميل.
5: خلاص ما ضلش.
6: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: Dites-moi, Nelcom, aïe, t'aïe.
2: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أسفر حادث صدام 4 سيارات خفيفة، من بينها سيارة أجرة تاكسي عشية هذا اليوم بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأوضحت أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزرت. كما تم في الإبان نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب قدفة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة، وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. وفي سياق متصل، تولى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ولي بنزرت سالم بن يعقوب لدى تحوله على عين المكان تفعيل المخطط الجهوي ونظيره المحلي لتنظيم النجدة من خلال استنفار كافة هياكل الإنقاذ والنجدة من مصالح الحماية المدنية والصحة والأمن.

0: الأمن والحرس الوطنيين والسلطة المحلية وبلدية المكان وبقية الإدارات ذات العلاقة من أجل التدخل بسرعة وتطويق تداعيات الحادث الذي جد وفق المعطيات الأولية أثر اصطدام قوي بين 4 سيارات خفيفة. دعت تونس أمس ببرازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، دعت إلى إرساء توجهين يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. وبوهلال يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع أعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، لا سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فاعلية على المستوى العملياتي. كما أكد ممثل تونس لدى البنك الأفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين جدد أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية 4 التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن أفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. ومن أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على العاصمة اللبنانية بيروت وفق ما أعلنه في بيان مقتضب، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الهجوم استهدف قائدا في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بمنطقة سيرات. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: حاجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. ما تكمل كان بيكم. جمرة اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: إن شاء الله كل عام طمحين بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. جوهر أفام تعيد عليكم وتواصل في برمجتها الخاصة في ثاني أيام العيد حتى النص الليل. أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. مرحبا سامي ذويري في الأخراج. سعاد العدواني في الستاندار. أجواء العيد التهني والأماني والكدوات حاضرين معنا اليوم ثلاثة سوايع كاملين من توا النص الليل بالطبيعة. إذا كان تحبوا تشاركوا تقدموا التهاني والأماني تكلمونا توتسويت 36 300 ألف. تكلمونا على 36 300 ألف وسعاد تستقبل تليفوناتكم. سينو عنا زاد الكادوات. ركزونا مليح. إذا كان واحد من الكادو يعجبكم تنجموا تبعثونا اسم الكادو على 85 990. هبش سميكم الكادوات 85 990. عنا أبونمون أديسيل وإلا فيديسيل وإلا فيبر من إهداء نيتي. عنا مونجالا من إهداء سيتي واتش. عنا بلاندر من إهداء غاليريا بونتين. عنا باس داكسي قيمته 50 دينار من إهداء حنا باع البارك. برانش لزوز أشخاص من إهداء بيج بن سوسة. و إيكيليبراج متاع جيليان متاع كهرباء من أداء سامز بنوماتيك 85 990. إذا كان عجبكم واحد من الكادو هذو ما تبعثونا في SMS تود سويت. سينو تكلمونا إذا كان تحبوا نسمع أصواتكم وتعديوا لديديكاس بتاعكم بصوتكم انتم على 36 300 ألف. بالموسيقى كالعادة نبدأ ومرحبا بكم حتى نص الليل.
0: جوهرة FM
1: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: شوارة شوارة افهم الدنيا وما فيها

0: نرجع معكم بالموسيقى مع ديستينكت. مرحبا بالجميع. معنا أول زوز تليفونات، نعيمة ونور الدين. مرحبا نعيمة، عيدك مبارك سعيد.
1: مرحبا
0: نعيمة، خليك معنا. نعيمة يا نور الدين أو جايينك؟ نعيمة أهلا وسهلا يا نعيمة، اسمعنا من التليفون يا نعيمة مش من الراديو. نور الدين، خوي نور الدين، أهلا وسهلا، عيدك مبارك سعيد يا نور الدين. صوتك بعيد شوية ولا غارق ولا مش عارف وين الإشكال.
1: طيب هكا،
0: هاي هكا خير بيسر، هكا خير.
1: مرحبا، عايش
0: صح بخير نور الدين، عيدك مبروك خويا.
1: الحمد لله، عايش إن شاء الله، عيدكم مبروك زوار فهم وعادي ديديكاس لعائلتي.
0: محلاه نور الدين، دخل ديريكت في صلب الموضوع. طفى موضوع، طفى الضوء على العلوش وعلى الحوسة والتعب نتاع البارح. ها
1: ايه والله تعبوا البارح الاولاد معايا، ربي يفضلهم اولادي.
0: مين تكلم فينا الساعة نور الدين؟
1: انا من الكرم.
0: من الكرم، اهلا وسهلا بناس الكرم الكل. هاي نور، يحكي لنا البارح شو عملت ساعة قبل كل شيء، قبل ديديكاس. نور الدين معنا؟ مازال معنا نور الدين؟
1: الو،
0: الناس ما فيك نور الدين. هاي صديق
1: اخوي،
0: احكي لنا.
1: البارح احنا مع الناس الكل طلع عيد توينس الكل مبارك.
0: هاي
1: وإن شاء الله ربي يعاود علينا بالخير والبركة.
0: أمين يا رب.
1: وأنا طوى بالضبط نخدم
0: باي
1: سوق، إن شاء الله ربي
0: ارتحت نهاير بركة مالا
1: هكاك. يعني
0: وشنو سكتور الخدمة؟ مدام تخدم بالليل خلينا نعرف.
1: نخدم تاكسي هاي بالليل.
0: في تاكسي، فأخوي ربي عينك. تحية لتاكسيستي الكل،
1: بديت الحركة متاع الصيف. نعم
0: بديت الحركة متاع الصيف.
1: اي شوية شوية صافا الحمد لله.
0: صافا الحمد لله، الله المستعان. مادام فما حركة معناها فما خدمة.
1: عايشك
0: وان شاء الله ربي يجيب القسم. سي نور الدين سلموا عليك وعن طريقك انت على التاكسيستية الكل.
1: عايشك يا اخوي، عايشك. مرحبا.
0: هاي نور الدين، علاش كنت تسلم صديقي؟
1: نسلم اول حاجة على ولدي، عيد ميلاده اليوم، محمد دايما بن خليفة.
0: عيد ميلاد سعيد
1: ان شاء الله، كل عام هو حي بخير. وعلى ولدي أسامة باك، وعندي بنتي زادة لولا باك.
0: زوز باك،
1: زوز باك، أي واحدة باك فرنسي واحد باك تونسي.
0: شنو الفاز؟ علاش واحد باك فرنسي واحد باك تونسي؟
1: البناية باك فرنسي وتحب تعدي باك فرنسي، والولايد باك تونسي بتبيعته سنة.
0: باي برش، إن شاء الله بالتوفيق.
1: إن شاء الله ربي نجحهم الكل، وولادي ولاد أمة محمد الكل.
0: إن شاء الله آمين يا رب.
1: وإن شاء الله جوهر الفيلم ديما متعلقة.
0: يعيش.
1: ديما نسمعوا روحنا تاكسيات.
0: إيه.
1: وربي يفضلكم كل الناس الكل.
0: شكرا شكرا نور الدين.
1: يعطيك الصحة.
0: إن شاء الله ربي يفرحك بال. أنا إحنا نقولوا ديما في الدرجة التونسية بالصغار ومكبر.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي ينجح.
1: عايش خويا الغالي.
0: يعطيك الصحة نور الدين، شكرا لك.
1: يعطيكم ألف سلامة.
0: نعيمة، يا نعيمة معنا. نعيمة ولا يلا ماهيش معنا، ميساج نرجع لها بعد شوية. 36 300 ألف، استقبلوا زادة تليفوناتكم ديديكاساتكم كيما خونا نور الدين. مالوروزمون نعيمة بكري كنت معنا، مش عارف شنو الإشكال. نعاودو نحاولو نتحصلوا عليها من جديد، نواصلوا مع الموزيكا كالعادة في برمجة الخاصة بالعيد والثاني أيام العيد على الدنيا وما فيها جوهر FM.

Nova de la Arabsat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورة FM TV وسط.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام. سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تم مساء هذا اليوم بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة، وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، مؤكدا أن حالتهم حاليا مستقرة. أكد أيضا أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم، مشيرا إلى أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة لأن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكنسي، والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق ذات المصدر. نظمت بلدية سوسة حملات نظافة مكثفة لرفع نفايات عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات، وذلك في إطار دعم مجهودات المقاولات وتعزيز نسق العمل الميداني، وبهدف أيضا المحافظة على نظافة الأحياء وتحسين جودة المحيط والحد من تراكم الفضلات. وفي هذا الصدد تدخلت مصالح النظافة ببلدية سوسة اليوم على مستوى خزامة الغربية، وشملت الأشغال نهج الإمام مسلم، نهج الهادي مزابي وفروعهما، وفق ما أوردته البلدية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كما تدخلت بلدية سوسة يوم أمس بكل من منطقة حمام معروف ومنطقة شارع بغداد ومنطقة الحسين بن علي بحي الرياض إلى جانب الطريق الوطني عدد 12 وطريق حي الرياض وعلى مستوى حي التعمير. وأكدت البلدية أن التدخلات متواصلة بصفة مكثفة لضمان رفع الفضلات والتدخل السريع بمختلف النقاط، داعية المواطنين إلى مزيد التعاون والمحافظة على نظافة المحيط بما يساهم في توفير بيئة

0: سليمة ونظيفة للجميع وفق نص البلاغ. دوليا، أفادت مصادر أمريكية اليوم أن إيران والولايات المتحدة تنتظران موافقة الرئيس دونالد ترامب على إطار الاتفاق توصلت إليه ويقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وذكر مصدر مطلع لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يصادق عليها بعد. أيضا وبحسب ما نقل موقع إكسيوس عن مصادر أمريكية، فإن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب منه منح مهلة لعدة أيام قبل اتخاذ قراره رغم اطلاعه على تفاصيل التفاهمات النهائية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مع أوريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أوريدو وإلا كليكي على اليان يجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. نضال الطيف هو حكم نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادز بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كما قلت حكم ساحة نضال الطيف، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضويوي، حكم رابع سيف الدين الورتاني، حكم احتياطي أمان الله الحجري، حكم الفار مجدي بلاغة، مساعد الفار الأول حسن الناي، مساعد الفار الثاني عمر بردح. منذ قليل انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. بالنسبة لجماهير الترجي التذاكر تباع حصريا عبر الانترنت، بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس التذاكر المخصصة للمدارج الفيراج تباع إلكترونيا، وبقية التذاكر بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس تباع في الأماكن المعتادة في مدينة جرجيس. بداية من غدوة الجمعة 10 بتاع الصباح الفيراج 15 دينار بالنسبة لجماهير الترجي أو جماهير الترجي جرجيس، بلوز 25 دينار، المدارج العلوية 35 دينار، المدارج السفلية 50 دينار. نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف السبت بعد غدوة السبت الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة. مباراة حكمها فرج عبداللاوي، مساعد أول مروان سعد، مساعد ثاني أيمن إسماعيل، حكم رابع أحمد ذوادي، حكم الفار أمير لصيف، مساعد حكم الفار وسام بوغطاس. كما قلنا الفائز من مباراة الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف يصعد للرابطة المحترفة الأولى. غدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية الأربعة في ملعب مصعب بن جنات بالمونستير، تقدم سقية الدائر اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الثانية يواجه أمل حمام سوسة اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى في المجموعة الأولى. مباراة حكمها حسام بن ساسي، مساعد أول محمد أمين مانسي، مساعد ثاني محمد علي درويش، حكم رابع أنور العكروتي. مباراة هذه ما فيهاش غرفة فار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحذيراته في تبرق قبل أولى مقابلته في مونديال 2026، والبارح كان اكتمال النصاب، يعني 26 لاعب تحت ذمة الإطار الفني للمنتخب، التحق كل من حنبع المجبري، ريان اللومي، حازم المستوري وعلي العابدي. المنتخب بيوصل تحذيراته في تبرقة، بعدها نهار الأحد يسافر لفيينا يلعب مباراة ودية ضد منتخب النمسا يوم الاثنين غرة جوان، بعدها يسافر لبروكسل وين يلعب مباراة ودية ثانية ضد بلجيكا وين يختتم تحذيراته، ثم سفر للمكسيك وأولى مقابلاته مقابلة المنتخب في المونديال يوم 15 جوان، نواجه منتخب السويدي منذ 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. 28 ماي 1928، 28 ماي 2026 النادي الرياضي الصفاقسي يحتفل اليوم بمرور 98 سنة على تأسيسه. النادي تأسس يوم 28 ماي 1928 تحت اسم جمعية النادي التونسي بمبادرة من زهير العيادي. النادي الصفاقسي توج بعديد الألقاب والبطولات في مختلف الفروع محليا إفريقيا وعربيا، وتقمص زي الفريق عديد الأسماء البارزة اللي مازالت راسخة في أذهان التونسيين لحد الآن: حمد العقربي، محمد علي عقيد، مختار ذويب، حاتم الترابلسي، اسكندر سويح وغيرهم. كل عام والنادي الرياضي الصفاقسي وجماهيره بألف خير. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: مازال معي من لسيجو، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل في ثاني ايام العيد، هو في البرمجه الخاصه بالطبيعه مع اصواتكم اللي نستقبلهم على 36 300 ألف، لي ديديكاس نتاعكم وطبيعه اصواتكم تفرحنا ياسر، زاد عنا الكادوات على ذمتكم، دونك ركزونا مليح، عنا 6 كادوات بالحساب. اذا كان عندكم كادو منهم يعجبكم وتحبوا تكونوا من الفايزين بي توتسويت تبعثونا الاسم نتاعو على 85 990، وهو باش نذكركم بالكادوات 85 990 85 990، هذا رقم الاس ام اس لي كادو. عنا ابونمون ا دي اس ال والا في دي اس ال والا في بروبتيك من اهداء ناتي، عنا مونغالا من اهداء سيتي واتش، عنا بلندر من اهداء غاليريا بوينت ان، باس داكسي قيمته 50 دينار من اهداء حنا باع البارك، عنا زادا برانش لزوز اشخاص من اهداء بيج بان سوسا، و اكيليبراج نتاع جيري الكراه بطبيعه من اهداء سامز بنوماتيك. اذا كان واحد من لي كادو هذوما انتوما انتريسي بيه، تبعثونا اسم الكادو ولا اسم اللي باش يعطي الكادو اللي زانونسور نتاعنا على 85 990، ما تنساوش 36 300 ألف، احنا بعد شويه نعطيكم اول ثلاثه فايزين معنا بالنسبه لسهريه الليله اللي ما زلت متواصله طبعا بالموسيقى.
1: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: غير السلام زوتي على جوهر اف ام، مرحبا من جديد بالكادوات مصين. واول ثلاثه فايزين معنا خونا الهادي القرقني من حي رياض، البون ديكيليبراج اوتو بتبيع من اهداء سامس بنوماتيك. مبروك عليك خونا الهادي. برانش في بيج بان لزوز اشخاص من نصيب خونا فتحي المجري من القيروان، باس قيمته 50 دينار الحنا بعطر. نصيب سامح بن خالد مشاب. نزلت عنا المونديلا لابونمون والبلندر، كنت عارفوا على الفايزين بهم ان شاء الله في ساعتنا الجايه كالعاده في اجواء العيد اللي مازالت متواصله حتى النص الليل. بعد شويه الاخبار موجز ال11 مع جرنوالي.
1: جوهره اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. سجل قتل حوادث المرور من أول السنة إلى غاية 25 من مايو 26 2000 ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وكشفت أحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من مايو سنة 25 2000 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيرتها في القارة الإفريقية. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، قال إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي، رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. مستعرضة الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. دوليا توالت الإدانات العربية والإسلامية للهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت الكويت، وسط تأكيدات بالتضامن الكامل مع البلاد ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول خلال مؤتمر بالضفة الغربية المحتلة أنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: ديما دونالو سمع 11 ونص ونواصل معكم في سهريتنا لليلة مع بقية الفايزين معانا بالبلندر سي سوفيان الزوابي. ألف مبروك بلندر من أهداء غاليريا بوانتين. بسمة البصلي من المردين مجالة من أهداء سيتي واتش ولا دي سيل لابون مو دي سيل في دي سيل في بروبتيك من أهداء النتي من نصيب كنا محمد العاشق من كوندار. مبروك للجميع, مبروك اللي ربحوا معنا على طول النهارين مع شركائنا ومع الأجواء اللي إن شاء الله تكون عجبتكم وعشتوها معنا في ثاني أيام العيد وحتى أول أيام العيد لكل عام. وانتم حين بألف خير, نواصل مع الموسيقى كي العادة على الدنيا وفيها جوهر FM.
1: جوهر FM تتمنى لكم عيد سعيد.

السلام عليكم، لاخر موعدنا في سهريه ليلى. شكرا لليكيب الكل، سامي دويري في الاخراج، سعاد العدبني في الستاندر، وشكرا لكل المتابعين اختاروا الدنيا ما فيها في ثاني ايام العيد. غدوه البرمجه نتاعنا ترجع كيما العاده والعبيد، غدا نهار جمعه من الصبحيه حتى للسهريه على الدنيا ما فيها. جوهره اف ام، تحياتي لكم، امين الميلادي مقدم الميكرو، يتكم زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: تضحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور جد في معتمدية العالية من ولاية بنزرت. وواشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بانتظار موافقة ترامب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أسفر حادث الصدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جت أمس بالطريقة الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح ذات المصدر أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزرت، كما تم في الإبان نقل المصابين 6، ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب قدفة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة، وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. أيضا تم يوم أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل 2 وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل 2 وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. وأشار إلى أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة إلى أن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي، والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق تأكيد

0: المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد. أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 من جوان وإلى غاية 9 من جوان 26 و2000. وأوضحت وزارة التربية في بلاغها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.udenet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطلب الاعتراض حدد بيوم 9 من جوان 26 و2000. تحية تونس اليوم الجمعة 29 من مايو اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت رعاية أو راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في دعم جهود حفظ السلام والأمن من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من عام 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها استؤنف يوم أمس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لهذه السنة. وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن الرحلة التي وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم أمس كانت قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد، سياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. دولياً الآن، قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وفي شأن المتصل، نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفن دولية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستمنع شركة الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابة الطائرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، وذلك في إطار تصعيد واشنطن ضغوطاتها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. ومن أخبار العالم أيضا، إسرائيل تعلن تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى نهاية ولايته في ديسمبر 26 و2000، احتجاجا على قرار متوقع بإدراجها على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في غزة. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net الدنيا والموسيقى.